مما رزقه الله تعالى من الرزق إن كان ذلك الرحم بحالة الضرورة، فبطريق الوجوب صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته أن يحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة، فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله تعالى. حتى إنه ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم دفعة واحدة، بل منهم من يدخل الجنة قبل الآخرين 500 عام، يوم القيامة يوم طويل، القدر الذي يمضي على البشر قبل أن يستقروا إليه في جهنم أو في الجنة زمان طويل. وذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم الطويل يجعله الله سبحانه وتعالى على الأتقياء من المؤمنين أخف من صلاة فريضة، وذلك لأن المؤمن الكامل في ذلك اليوم مملوء سرورا، فلا يجد الخوف والحزن موضعا في قلبه، امتلأ القلب سرورا. حر الشمس ذلك اليوم الذي هو أضعاف مضاعفة على حرها في الدنيا هو لا يقاسي منه شيئا، بل يجعله الله سبحانه وتعالى في ظل العرش. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة، إلى أن يقضى بين العباد، فيبعث من بعث إلى الجنة ويبعث من بعث إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تصل من قطعك، معناه أن تقابل القطيعة بالصلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، معناه أنه ينبغي للمؤمن أن يتوخى الإعطاء مما رزقه الله تعالى من المال الحلال لمن لا يعطيه، فهذا هو الكمال. أما أن يتوخى بإعطائه من يعطيه ولا يعطي من لا يعطيه، هذا مكافأة، والمكافأة فيها ثواب. إذا أسدى إليك شخص معروفا، فإذا كافأته بمعروف من مثله أو من نوع آخر من الإحسان، فهذا من جملة الحسنات التي أمرنا بها. حتى إنه إذا لم يكن عند المسلم مقدرة على أن يكافئه بالمثل، يكافئه بالدعاء له، فإذا قال: جزاك الله خيرا، أو جزاه الله خيرا، وهو لا يستطيع أن يقابله بمثل ما فعل معه من المعروف، يكون قد كافأه. هذه الدعوة لها أثر كبير عند الله تبارك وتعالى، قوله للذي أحسن إليه: جزاك الله خيرا. لكن إن استطاع لا يقتصر على الدعاء، بل يقابله بالمثل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا شديد العناية على المكافأة لمن أسدى إليه معروفا بالمال. يسدي إليه الرسول أكثر مما أسدى إليه ذلك الرجل، حتى إنه مرة اقترض من رجل إبلا صغيرة، فرد له صلى الله عليه وسلم رباعيا، والرباعي هو الذي تجاوز 5 سنوات في العمر، الإبل الذي تجاوز 5 سنوات قابله، وهذا قيمته أضعاف أضعاف ما اقترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص. وقال أيضا إرشادا لأمته إلى مكارم الأخلاق: خيركم أحسنكم قضاء. المعنى أن الإنسان إذا اقترض من إنسان فالذي يكون قضاؤه أحسن
أي بلا مماطلة مع الزيادة، هذا أكمل عند الله تعالى من الذي يرد القرض بالمثل. فالذي يرد القرض بلا مماطلة بأكثر من المثل بأحسن مما اقترضه، هذا من خيار الأمة. فخيركم من كان أحسن في رد الدين، أي يزيد عند الرد على المقدار الذي اقترضه، وهذا فيه ثواب ولا يسمى ربا، لأنه لم يشترط ذلك عند العقد. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وتعفو عمن ظلمك، فهذا يتوافق مع حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ثم إنه من كظم غيظا وكان قادرا على تنفيذه له ثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى، وله من الحور العين يوم القيامة ما له. وقد روي عن زين العابدين رضي الله عنه أن جارية له أحرقت غلاما له فمات، وكان ذلك خطأ منها، فقرأت قول الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال لها اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وكل هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاكم قصة تشهد على صحة ما نقول. كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة يسمى زيد بن سعية، اطلع في بعض الكتب القديمة التي أنزلها الله تعالى على بعض أنبيائه أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يعرف هل ينطبق على محمد النعت المذكور في نبي آخر الزمان أن حلمه يسبق جهله، وأن شدة الجهل عليه لا يزيده إلا حلما، أي أنه مهما أوذي لا يوصله أذى الناس إلى التحامق، بل لا يخرج عن مقتضى الحكمة. فأراد أن يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعامله بدين مؤجل إلى أجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام، تعرض هذا اليهودي زيد بن سعية للمطالبة بالدين، فنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة تهز المشاعر. فأراد بعض الصحابة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه من شدة تغيظه عليه، لأنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد أن يبطش به فيقتله، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف الحبر زيد أن تلك الصفة والنعت المذكورة في وصف محمد صلى الله عليه وسلم منطبقة عليه، فعرف أن محمدا هذا هو ذاك النبي الذي بشر به الأنبياء، فتشهد شهادة الحق، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فهذا يا إخوتنا مثال واحد من أمثلة أعلام نبوته الكثيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بحسن الخلق، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لسورة الرحمن، يتلوها علينا الحاج محمد معروف قرانوح.

0: كنا وإياكم إخوة الإيمان والإسلام مع تلاوة عطرة لسورة الرحمن، تلاها علينا الحاج محمد معروف قرانوح.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق سليمان بن يسار قال: قام فينا عمر بن الخطاب في الجابية، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ويظهر فيهم السمن، يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا بالتمسك بما كان عليه أصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عملا بوصية رسول الله، علينا بالتمسك بهؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هؤلاء هم أهل القرون الثلاثة الأولى، قرن الصحابة أي المئة الأولى، ثم قرن التابعين أي المئة الثانية، ثم قرن أتباع التابعين وهو المئة الثالثة. هؤلاء الرسول شهد لهم بالفضل لما خصوا به من بين أمته، وذكر أنه بعد هذه القرون الثلاثة يفشو الكذب، أي يتركون الاحتياط في كلامهم على خلاف ما كان عليه أولئك أهل القرون الثلاثة الفاضلة، وذكر أنهم يهتمون للأكل حتى يظهر فيهم السمن، أي من الأكل. السمن منه مذموم ومنه ما هو غير مذموم. السمن الذي يكون من كثرة الأكل فهو مذموم، الله تعالى لا يحب ذلك. وأما السمن الذي يكون من المرض من البلغم، هذا ليس بمذموم، لأنه ليس من اكتساب قصدا لإشباع شهوة بطنه، إنما السمن المذموم هو السمن الذي يكون من كثرة الشره بأكل الطعام، هذا لا يحبه الله. الرسول ذم هذا، ذكر أن من خصال من بعد هؤلاء القرون الثلاثة أنه يكثر فيهم السمن، أي يكثر المهتمون الشرهون على المآكل اللذيذة حتى يتسبب لهم ذلك بالسمن، وهذا شيء يكرهه الله. وذكر أيضا أن ممن يأتي بعد أولئك القرون الثلاثة يكثر فيهم من ينذر ولا يفو بنذورهم. النذر الذي مدح الله تعالى الوفاء به هو النذر الذي يكون تقربا إلى الله من غير تعليق بشيء، وكذلك النذر الذي يكون معلقا بشيء من الأمور الجائزة ليشكر الله تعالى على هذه النعمة التي يعلق نذره بحصولها إذا حصلت، إذا حصل مقصوده. يريد أن يشكر الله تعالى على تلك النعمة التي أوصلها الله إليه. هذان الصنفان من النذر محمود مرغوب في شرع الله تعالى، هذان الصنفان من النذر فيه ثواب. الصنف الأول هو الذي يقول لله: علي أن أصلي كذا من الركعات من النوافل، لله علي أن أصوم كذا من صيام النفل، لله علي كذا من صدقة النفل. هذا أحد النوعين من النذر الذي هو محبوب عند الله. والثاني هو أن يقول الرجل إن شفى الله مريضي فلله علي كذا من صدقة أو صيام أو صلاة تطوع أو نحو ذلك من المبرات، هذا أيضا يحبه الله، وفي هذين الصنفين من النذر أجر للناذر، أجر له على نذره وأجر له على الوفاء بهذا النذر، له أجران. أما النذر الذي لا يحبه الله فهو النذر الذي يكون عند الغضب في حال مشاجرة مع شخص، يقول الشخص إن لم يكن الأمر كما ذكرت فعلي نذر كذا وكذا نصرة لنفسه وما أشبه ذلك، هذا يقال له نذر اللجاج، هذا مكروه ما فيه ثواب. ومع ذلك الشخص يطالب بأحد أمرين، إما أن يفي بما نذر وإما أن يكفر كفارة يمين. هذا الذي ينذر النذر الذي هو غير محبوب عند الله وهو نذر اللجاج، أي نذر الغضب، أي إذا غضب الإنسان يقول كلمة النذر لتحقيق خبره أو لمنع نفسه أو غيره من شيء، يقال له نذر لجاج ويقال له نذر غضب. وأما من نذر أن يذبح كبشا فإن هذا من جملة الصدقات، أي إن قال لله علي أن أذبح خروفا، لله علي أن أذبح بقرة، هذا نذر التبرر أي طلب البر، والناذر ليس له أن يأكل من نذره بالمرة، ولا يطعم أولاده الأطفال منه، ولا يطعم أبويه الفقيرين المحتاجين اللذين تحت إنفاقه، ليس له أن يطعم إلا الناس الغرباء الذين ليس لهم عليه نفقة، وأقرباءه الذين ليس لهم عليه نفقة كإخوته البالغين. وأما من نذر بأن يذبح في مكان معين بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح كبشا في مكان كذا كالذي يسمى بالست زينب فيجوز، لكن أصل النذر له شرط يشترط في صحة النذر عند الله تعالى في قبوله أن تكون نيته التقرب إلى الله بالتصدق عن روح ولي أو روح ولية إن كان النذر فيه هذه التسمية. أما النذر المطلق الذي لا يذكر فيه موضعا فهذا أمر ظاهر، أما الذي يعين فيه مكانا فإن كان قصد الناذر التقرب إلى الله، التصدق عن روح ذلك الولي أو الولية وإطعام من حوله من الفقراء المسلمين، فهذا شيء يوافق شرع الله. ثم اختلف العلماء هل يجب أن يذبح عند مقام ذلك الشخص المسمى أم لا يجب، بل يكفي أن يذبح الذبيحة بأي أرض، فعند الحنفية يجوز أن يذبح في أي مكان، وعند الشافعية يلزم دفعه في المكان الذي سماه وعينه، فعلى هذا لا يصح للناذر الذي نذره صحيح لوجه الله للتقرب إلى الله بإطعام من حول السيدة زينب إلا أن يذبح هناك، وإن لم يذبح هناك لا يصح عند الشافعية. فالناذر بالخيار بين أن يأخذ بقول الشافعي وبين أن يأخذ بقول الحنفية، لأنه لم يرد في الحديث عن رسول الله أنه يتعين ذبحه في المكان الذي يسميه الناذر أو أنه يصح في أي مكان، ما ورد حديث عن رسول الله في ذلك، إنما هذا اجتهاد الفقهاء. ثم قال الرسول في ذم من يأتي بعد هؤلاء القرون الثلاثة يشهدون ولا يستشهدون، معناه قبل أن يطلبوا للشهادة عند الحاكم هم يتسرعون فيشهدون، لأن هذا هو الدليل على اتهامه لهذا الشخص، وذلك لأن لهم غرضا في هذه الشهادة، فالذي يشهد لإنسان له حق عند الحاكم حتى يستوفي بهذه الشهادة حقه ينتظر حتى يطلب للشهادة، لأنه إن تسرع قد يكون غير الأمر غير الحقيقة، لأن صاحب الحق قد يكون استوفى حقه باطنا في زمن من الأزمنة، ثم مع ذلك يرفع دعوى كاذبة ويكون قد استوفى حقه من الشخص المديون، فهذا الذي يتسرع بشهادته أن يشهد قبل أن يطلب يكون عونا لهؤلاء الناس المدعين الذين يدعون بغير حق. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن خلوة رجل بامرأة أجنبية، أي ليست محرما له، أي يجوز أن يتزوجها، فبين لنا أن هذا وسيلة قوية للشيطان في إيقاع الفساد والمعاصي بين الرجل والمرأة. هذه الخلوة تساعد الشياطين على جرهما للمعصية، للفاحشة أو لما دون الفاحشة. الرسول لا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولكن هذه الحكمة قد يدركها الناس وقد لا يدركونها، لكن هي في الواقع في نفس الأمر لها حكمة. والآن نعود إلى مسألة الذم بكثرة الأكل. معروف عن الأنبياء كلهم وعن الأولياء أنهم يحرصون على قلة الأكل، أي بحيث لا تنضر أجسادهم، لأن قلة الأكل المؤدية إلى ضرر الجسم حرام. أما القدر الذي لا يؤدي إلى ضرر الجسم فهو محمود عند الله. هذه سيرة الأنبياء والصالحين. سيدنا محمد كان من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة. كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات، أي لا تتجاوز العشرة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات هذا جمع قلة، جمع القلة ما دون الأحد عشر. قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي تحفظه من سقوط قوته. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا الرسول الكريم الذي كان يحض على تقليل الأكل، وكان هو من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، قد افترى عليه بعض الناس ممن يدعون الولاية والتصوف، حتى ادعى بعضهم أن رسول الله كان يكثر من أكل الحلوى حتى صار له عكفات في بطنه وفي رقبته، أي طيات. هذا الكلام افتراء على رسول الله الذي هو أكمل الأنبياء خلقا وخلقا، وهذا افتراء بشع شنيع. فأكثر من يدعي الطريقة منذ زمان، وليس منذ هذا القرن فقط، بل الرفاعي رضي الله عنه، سيدنا أحمد الرفاعي، قال عن أهل زمانه في التحذير من هؤلاء أدعياء الولاية والتصوف وهم غير صادقين في التصوف، قال في نصيحته: أي بني، أكثر من يدعي التصوف اليوم زنادقة وحلولية ومبتدعة. فكيف يكون حال زماننا إذا كان هو يقول هذا في القرن السادس الهجري، وكان هو توفي بعد انتصاف القرن السادس الهجري بقليل؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وفقهنا في الدين وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا ما أهمنا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والحمد لله رب العالمين.

0: من مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: لمولد خير مولدا
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مقيد.

0: لين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن الصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكماة لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: هلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعد وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلدي جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشد.

0: الحوض وزمزم.
1: انظر كتاب الله تلقى مديحه، وكذا الصحيح من الحديث المسند، فنساؤه للطاهرات منائر، وبناته في الدهر نجم المهتدي. هن البلاسم للجراح وللدوى، فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي. إن شئت إسناد المكارم في النساء، فإلى جناب الطاهرات فأسندي. إن يعلو ممدوح بمدح مفوه، فلقد علا بالمدح مادح أحمدي. ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي. يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي. يؤتى لواء الحمد يوم قيامة، ذاك اللواء لغيره لم يعقدي. ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد، ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات، فيا له من صمدي. رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة، يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر، وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك المرقد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك

محبتكم وقفت حياتي منوا علينا

مسح على وجه رجل أعور فعميت عينه الأخرى. وليس من المعجزة أيضا السحر، لأن السحر يعارض بمثله وهو محرم بالإجماع، وقد يكون كفرا كما إذا تضمن السجود لإبليس أو للصنم، أو تضمن كتابة المصحف بالبول ونحو ذلك. أما إذا لم يتضمن ما فيه كفر فيكون حراما من الكبائر. والمعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء أدلة عقلية تحتم تصديقهم في كل ما أخبروا الناس به عن الله تعالى، من وجوب عبادة الله تعالى وحده خالق كل شيء، ووجوب متابعتهم في الأعمال التي يأمرون الناس بها. وكذلك يتعين عقلا تصديقهم فيما أخبروا به من أمور بدء الخلق وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والثواب والعذاب والجنة والنار والملائكة وأحوال البرزخ، وهو ما بين الحياتين، أي انتهاء الحياة الحاضرة بالموت والحياة الدائمة التي لا موت بعدها وهي الآخرة. فيجب التصديق في كل ما بلغوه عن الله تعالى، فمن رد دعوة الأنبياء وما أخبروا به عن الله ولم يؤمن بهم يكون مهدرا لقيمة البرهان العقلي، وكان في الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا بأنبيائك الكرام يا ذا الجلال والإكرام.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، فقد كثر الحديث في هذه الأيام عن حكم التعطر بالنسبة للمرأة، وتكلم كثير من الناس في هذا الموضوع من غير علم ولا حجة، وإنما اتبعوا ظنونهم وما تهوى نفوسهم من غير رجوع إلى مذاهب الأئمة المجتهدين وأقوال العلماء المعتبرين. وفي الحقيقة فإن الناس في هذا الأمر أقسام، منهم من يحث النساء على الخروج متعطرات ويزين لهن ذلك ويشجعهن عليه، ومنهم من يحرم ذلك وينهى عنه أشد النهي، بل يصل إلى اتهام كل امرأة تخرج متعطرة بأنها زانية. ولا يخفى على كل من له باع في فقه الدين بأن كلا الرأيين غلط، لا يتفقان مع أحكام دين الله تعالى. فمن جهة، إن الشرع يحث النساء على ترك التعطر والتزين عند الخروج كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود وغيره. ومن جهة أخرى، فإن هذا النهي لا يصل إلى درجة التحريم، بحيث لا يجوز لنا إطلاق القول بأن فعل ذلك حرام في الدين مطلقا تستحق فاعلته العذاب في الآخرة، وإنما الصحيح التوسط بين الأمرين، بأن يقال خروج المرأة متعطرة إلى الشارع مكروه كراهة تنزيهية، إلا إن كان قصدها من ذلك فتنة الرجال الأجانب فيصير حراما عند ذلك. والمستند في هذا حديث النسائي وغيره: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وقد دل هذا الحديث الصحيح أن المرأة إذا قصدت بالخروج متعطرة فتنة الرجال فهي آثمة شبيهة بالزانية. وأما إذا لم تقصد ذلك وإنما أرادت الفرح بنفسها ففعلها مكروه لا يصل إلى درجة الحرام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد في عبارته فقال: ليجدوا ريحها، أي عليها الذنب إن قصدت الفتنة. فاللام في قوله ليجدوا تسمى لام العلة، ومعناها أن مدار الحرمة على نية الفتنة وقصدها. وهناك شبه حول الموضوع لا بد من تبيانها، فقد زعم بعض المدعين بأن اللام في قوله ليجدوا ريحها هي لام العاقبة، وقالوا معنى الحديث أن خروج المرأة متعطرة يكون عاقبته أن يجد الناس ريحها فتكون مذنبة لذلك. في كل حال، قصدت الفتنة أم لا؟ قالوا: فاللام هنا مثل اللام في قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي التقطوه ليتخذوه ولدا، فكانت عاقبة الأمر أن صار عدوا لهم. وهذا الزعم غير صحيح من وجوه: أولها أن لام العاقبة يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها، كما قال الأهدل في شرح متممة الآجرومية، وابن هشام في قطر الندى، وهذا غير موجود في الحديث، لأن ظهور رائحة العطر من المرأة لا يناقض خروجها متعطرة، بل ظهور الريح من مقتضيات الخروج مع التعطر. ثانيها أن اللام لا تكون للعاقبة إلا بطريق المجاز، قاله ابن السمعاني في كتاب القواطع. والمجاز لا بد له من دليل، وإلا فإنه يكون تلاعبا بالنصوص، وهنا لا دليل على المجاز. ثالثها أن البخاري ومسلما رويا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة يوم الفطر، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، والسخاب نوع من الطيب كما ذكر الفيروز أبادي في القاموس والزبيدي في التاج. فيستدل من ذلك عدم إطلاق حرمة خروج المرأة بالطيب، وإلا لما فعلت الصحابيات ذلك، ولكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهن عنه. ولذلك قال البيهقي عند رواية هذا الحديث: باب كراهية خروج المرأة متعطرة، ولم يقل باب حرمة خروج المرأة متطيبة. ومن المعروف أن البيهقي شافعي، والشافعية إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم ما دون الحرام، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وأما الخبر الذي رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة أنه مرت به امرأة ريحها تعصف، فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. فقال: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة امرأة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. فهذا الحديث لم يصححه ابن خزيمة، ولا صححه أحد من الحفاظ. ثم إنه لم يقل بموجبه إمام من أئمة الاجتهاد الأربعة، ولا غيرهم، ولا أحد من أصحاب الأئمة الذين بلغوا رتبة استنباط الفروع من قواعد أئمتهم، كالقفال الشافعي والجصاص الحنفي وابن عقيل الحنبلي وابن وهب المالكي. بل ثبت عن الشافعي رضي الله عنه القول باستحباب التطيب للحج للإناث كما هو مستحب للرجال، فكيف يكون مستحبا في سفر الحج وحراما في غيره؟ فليس عند هؤلاء الذين يقولون بتحريم هذا جزء واحد من 100 جزء يشترط لمن يفتي في مذهب من المذاهب، بل لا يستحضرون جزءا واحدا من 1000 جزء من مسائل مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة. فإن قيل إن طيب النساء الذي كانت النساء تتطيب به قد ورد الحديث بأنه ما ظهر لونه وخفي ريحه، فالجواب أن هذا الحديث ضعيف لم يصححه أحد، بل الذي صح في حديث التطيب في الإحرام للذكور والإناث المسك المطيب. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك المطيب للإحرام. وروى ابن أبي شيبة أن أسماء بنت أبي بكر زارت السيدة عائشة والزبير غائب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ريحا، فقال: ما على المرأة أن تتطيب وزوجها غائب، أي لا ينبغي لها ذلك، ولو كان حراما لبين ذلك وقال لأسماء: حرام عليك فعله. فمن هذا الحديث وما قبله قال العلماء: يكره للنساء الخروج متطيبات. فقال الإمام النووي في المجموع عند الكلام عن خروج النساء إلى صلاة العيد: ويستحب أن يتنظفن بالماء ويكره لهن التطيب. وفي كتاب نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي الملقب بالشافعي الصغير: أما المرأة فيكره لها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادتها حضورها، أي صلاة العيد. وقال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويتنظفن بالماء فقط، يعني من غير طيب ولا زينة، فيكره لهن ذلك لما مر في الجمعة. انتهى ما قاله في كلامه عن صلاة العيد. ولم يقل أحد منهم إن ذلك مستحب، ولا قال إنه حرام، وإنما توسطوا في الأمر فقالوا مكروه وهو الصواب. ولا يشمل ما ذكرناه تطيب المرأة لزوجها في بيتها، فإن ذلك حسن لا يكره إن كانت نيتها فيه حسنة. وأما إن طلب الزوج منها ذلك فهو واجب عليها كما قاله العلماء، ومثل ذلك لو طلب منها التزين له. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورا في الكون لا لا محمد ما في بالقلق مثلك لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورتي ما مثل أحمد.

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب، من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا، يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الغصن له واقترب حبيبي.

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له. سجد الحسن

0: حسنه واضطربا أنشد محمد شعبا أنت سيده واكشف بنورك عن أبصاره الحجبا.
1: الله الله الله الله الله.

إخوة الإيمان، إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته، وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه، أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة، دليل الفلاح والخيرات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان من تصدق، وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، حيث قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلى في جنات النعيم. فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حض أمته على الصدقة وإرشادهم إلى الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن ينفق عليه خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومعنى قوله عليه السلام واليد العليا أي اليد المنفقة، ومعنى اليد السفلى أي اليد الآخذة. وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لبلال بن أبي رباح الصحابي الجليل يحضه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: أنفق بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحض على الصدقة: ما نقص مال عبد من صدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم. وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ثقة بالله تعالى وابتغاء للأجر من الله سبحانه
مع الإخلاص لله عز وجل فيه خير عظيم، وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله.

أثنى لذي سلم ولا أرقنا لذكر البال.

عهدي لأحباب قلبي ما ذكرتهم إلا ولا حل عيني نور نور.

لعلهم قبلوا اسمي بديوانهم في أهل حبهم.

هو النبي لا كذب. أنبأتنا الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام في يوم حنين بقي على بغلته وحده وهو يرقضها نحو العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يجهر بذلك حتى سمعه المسلمون فرجعوا إليه، وكان في ظن بعضهم أنه قتل. فهل هذا موقف رجل كسائر الرجال، أو بطل كبقية الأبطال، أم هو موقف الموقن بوعد ربه الإله المعبود بحق الذي لا مثيل له ولا شبيه ولا يحويه مكان، إذ ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة؟ هو موقف المتوكل على مولاه في السراء والضراء، والذي لا يخاف إلا ربه رب العالمين. جمع أعداؤه عليه جموعهم وصبوا عليه كل ما يستطيعون من الإيذاء، فكان يقابل أذاهم بالصبر ويصفح ويستغفر ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد صحت الروايات أن غورث بن الحارث تصدى له ليفتك به وهو نائم في حر الظهيرة تحت شجرة بعيد عن أصحابه وهم جميعا نائمون، فأحس عليه السلام بحركة فانتبه، فإذا برجل قائم على رأسه قائلا: ما يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فسقط السيف من يد الرجل فتناوله عليه السلام وقال للرجل: ما يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه. فرجع الرجل إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. هذا الحلم والثبات والثقة بالنفس دليل واضح على أن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، إنما هو من عند الله مولاه، وإلا كيف يأتي في مدى 23 عاما بما حير العقول وأعجز الفحول من يوم أن جاء إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ جاء بشريعة شامخة تقارع العقول الفارغة وتتحدى الأفكار الفاسدة، وتأتي بأبدع نظام يبين واجب المرء نحو نفسه ونحو أهله ونحو زوجه وولده ثم نحو المجتمع كله. فيا أيها الناس، اذكروا هذا النبي الكريم، استعرضوا حياته وسيرته لتخرجوا بها بما ينفعكم، فكلها دروس وعظات. ويا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

عذر الرسول الله.

رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، أو اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام كل يوم 10 مرات ويوم الجمعة 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 26 إلى الآية 74 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: نور الهدى والحق لا

الحسن طه رسول للعالمين الصالح.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: يا حي يا قيوم برحمتك

حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: بس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكن ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا صباح المعرفة لليوم الخميس 2 تموز 2026، الموافق ل 17 المحرم 1448. يوم جديد بيطلع علينا، وصباح جديد برفقة إذاعة نداء المعرفة وبرفقة برنامج صباح المعرفة. بدي رحب بكل اللي عم بيتابعونا، بدي رحب فيك يا كمال، يسعد صباحك. كمان صباحه لكل متابعينا الكرام وين ما كانوا عم يسمعونا، بلبنان، بالعالم العربي وبالعالم.

إيمان معكم من وراء الميكروفون وتحياتنا لعلي متن أزو علي جاي على الطريق وحيكي يرافقنا إن شاء الله بصبحيتنا لليوم. بداية رح بلش بالرسائل الصباحية اللي بعتوا لنا إياها من الصباح الباكر جدا. يعني فيكن تتواصلوا معنا برسائلكم الصباحية 01-66-76-02. بدي صبح على سناء شماس, بدي ربي صبح كمان على ست سناء, على ست أم أويس, أيضا على خالتي أسمى, تحياتنا لإلك سعد شهاب, يسعد كل أوقاتك. وكمان تحياتنا لإيمان خلف, يسعد صباحك يا إيمان, بتقول تحية صباحية مميزة منحب نوجهها للشاب محمد رمضان بمناسبة نجاحه وتفوقه بالمرحلة الثانوية وانتقاله للمرحلة الجامعية. ألف مبارك, ألف مبارك لمحمد, ومنها للأعلى إن شاء الله, الله يرزقك النجاح والتوفيق بكل خطواتك الجاية. والتهنئة من خالتك الحاجة أم أحمد والحاجة حميدة ومن كل أفراد

سلام. يعني مع هالافتتاحية الحلوة، مع هالأنشودة الرائعة بصوت الراحل الحاج محمد معروف قرنوح رحمه الله من كفة رسائلنا، بدي صبح على سيد أحمد علوي من ألمانيا. اليوم التحيات عائلية، تحياتي لوالدتي زوجتي لخي إيهاب ولأخواتي أم سام وأم نوح. كمان بدي صبح على ست أماني الحسين صباح الورد حبيبتي، كمان صباح ولارورو. بعتولي أسماءكم، شو رأيكم؟ ليان الرفاعي صباح الطمأنينة والبركة، وجعل الله يومكم مليئا بالخير والتوفيق. تحية ملؤها الحب لأمي وأختي، عم بشرب معهم فنجان القهوة، ولأخي اللي رايح على شغله الله يسهل أمره وصحتين وهنا.

يعني مع نهاية العام الدراسي ومع بدء العطلة الصيفية إن كان للمدارس للجامعات والمعاهد وغيرها، تنشط هلأ بهيدي الأوقات السفريات الرحلات وخاصة الذهاب للأراضي المقدسة للقيام بالعمرة المباركة. فلذلك بدي أدعي كل حدا هيك الله من عليه بالذهاب لهناك لأداء فريضة العمرة، أول شيء ما ينسينا من الدعاء، تاني شيء كمان يسلم لنا على النبي وصاحبيه، كمان ما ينسى يتعلم قبل ما يروح، يعني سواء رايح قبل أو رايح أو بيروح أول مرة، تعلم كيف تعمل العمرة قبل ما تروح لهونيك، وقبل ما تحمل هم شو بدك تاكل وشو بدك تشرب وشو بدك تحط غراض بهالشنطة، فكر كيف تعمل عبادتك صح.

0: ورد اليوم الله الله
1: الله الله ورد اليوم الخميس 17 المحرم 1448 الموافق 2 تموز 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح: يا مغيث أغثنا ألف مرة. عم نأكد على اللفظ الصحيح لأنه ما بتزبط يا مغيث بالسين، يا مغيث أغثنا، وهو من أسماء الله. فإذا يا مغيث أغثنا ألف مرة، هذا هو ورد اليوم. بلشوا فيه مع إخلاص النوايا لله سبحانه وتعالى.

0: بدي رحب بكل مستمعي إذاعة دعما. أهلا بكم، يعني ما تخزون على التأخير البسيط اللي حصل فوق إرادتنا مثل ما بقولوا. بوجه تحية لكل اللي عم يسمعونا، كل اللي رايحين على أشغالهم، وكل اللي عم بيبعتوا رسائل. بدي وجه تحية لجروب القلوب البيضاء لليومها عم بيحاولوا يحركوا الوضع شوي من بعد هالركود اللي صابن بهاليومين ثلاثة اللي مرقوا. على كل، بدنا نوجه تحية لمحمد حنينة اللي هو بوجه تحية لزوجته أميرة وابنه وولاده، يعني مي ولين وأحمد. نحن كمان نوجه لك تحية يا محمد. كمان من الرسائل اللي وصلتنا سهرك العزيز إسماعيل ناصر بوجه تحية لنا وللحاج محمود ناصر والحاج هناء والحاج يوسف الخرفان، وبقول يسر الله لكم الخير.
1: صباح وحاج إسماعيل. كمان بدي صبح الحاج عمر عاشور بيقول مرحبا يسعد صباحكم، بدي صبح مدام تريم مسالخي وأيضا ولادي يوسف دانيال عاشور.
0: دانيا جبري بتصبح علينا وبتقول ألف مبارك لبنت خي مريم جبري، بتدعي لها أنه الله يرزقها سعادة الدارين ويفتح عليها فتوح العارفين. نحن كمان من قلها مبارك لمريم، بس ما عرفنا كرمال شو، بس
1: إنه تكون نجاح
0: يعني مبارك.
1: ألف مبارك.
0: هاني رشيد من صيدا، هاني رشيد من صيدا كمان بسلم عليهم بصبح علينا. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا نادرة دباغ بتصبح علينا، بتوجه تحية لأسرة الإذاعة، وكمان هيك بتدعينا كم دعوة حلوة. بارك الله بكم.

0: يا سلام، هالأنشود الرائعة يا علي يا عم بيطلبوها منا، عم بيقولونا يا صباح الخير لإيمان وعلي وكمال وكل عاملي الإذاعة من غالية، ممكن أنشودة يا أيها المختار؟ هيا نعم نسمعها، وشكرا على هالذوق الحلو.
1: حلو كتير، خلينا نسمعها.

0: صلى الله عليه وسلم. غير غير يعني نعم. غير لفل غير مستوى غير أنشود تبارك نعم. الله. تحياتنا للمنشد الحاج محمد الخير.
1: طيب ما بدنا نحكي بالطقس؟
0: نحكي بالطقس
1: يلا يا كمان الفتلة.
0: شكلك جايب لنا شيء جديد يلا.
1: لا
0: لا نزيتهم حنعيدهم يا جماعة. طقس يا كمان.

0: طيب بدي اقول له يا ايمان بالطقس اليوم انه صرنا نحن بتموز اوفيشلي رسميا, بس بعدنا عم نشهد طقس صيفي اعتيادي يعني عن غير عادي, ان سنتين نحن عم نحس عم تضرب المنطقه موجات حر عاليه جدا. شو
1: احكي عن حالك؟ شوب لا شوب
0: بس الشوب العادي ايمان, يعني ما في منه هذا الشوب اللي انه بتتذكر هذيك السنه,
1: بتتذكري
0: هذيك السنه الشوب اللي اجانا على الجبال 40 كان درجه الحراره, بعدنا ما شفنا لهلا,
1: بعد ما وصل
0: هلا لحلي. بعد جمعه تيجي 50 درجه الحراره
1: من مره لطيف يا لطيف
0: لا يعني عن جد يعني انا عم بحكي كلام مش بس من عندي, من كثير من هول المراقبين انه بلاد الشام هالسنه بعد الصيفيه منها القويه عندهم, نحن عم نحس الشوب خاصه على الساحل لانه رطوبه عاليه عندنا. بس اذا بتشوفي بالليل في ناس متهوى على فكره, يعني هيدا ما بنشوفه بتموز. انا امبارح نزلت على البحر لامشي, في هوا يعني
1: هوا رطب سخن,
0: حتى بالجبال بعدهم عم في هوا بارد يعني بعدهم ما فيك تعدي بالنص كان بالليل برا. هيدا ما تعودنا عليه نحن بالغالب يعني بتموز. نعم درجات الحراره رح تبقى هالجمعه يعني مكفيه على عتبة الثلاثينات, 30-31 على الساحل و22 فوق الألف متر, وكمان بالثلاثينات بالبقاع, وبالليل توصل ل 23 درجة. وبتل ما قلت لكم ما مبين معنا لهلأ إذا في موجات حر عالية جدا مبين معنا.
1: أوكي.
0: بس
1: هذا أكيد
0: الرطوبة هي اللي خلتنا نشوي كتير. نعم
1: ويبقى العلمين الله.

0: شوفوا هون
1: ايه عن شو ده ليه الى المقام ارتحلنا
0: لا هو هذا ابو جاي هيك هذه الاسود
1: لا بدنا نغير لا حلوة حلوة
0: طيب
1: بنكفي
0: حكفي سريعا في رسائل كتير ربا برجاوي بتصبح علينا بدها تبارك لخي حمزة البرجاوي تخرجه من الجامعة كمان فخورين فيه كتير خاصة انه انجز بظروف بلدنا الصعبة تخصص بالماث ومبارك لجميع خارجي الجلوبل بتخرجون رح يكون السبت بدوحة الحصة على فكرة نحن حنكون السبت كمان بالتخرج انا وايمان فلاقونا فوق
1: لاقونا على فكرة هيدا الاحتفال يعني حقيقة بينطر من سنة لسنة لأنه حقيقة هو فرحة وفرحة بتخريجهم لهالطلاب الجامعيين وبتحسوا عن جد كأنه عرس كأنه عرسهم عم يحتفلوا فيهم عقد ما بتكون التحضيرات كلياتها هيك مرتبة وعلى البكلة يعني
0: حلو.
1: يلا الله يسهل حنحضر لكم شيء كتير حلو وبنتمنى لهم النجاح والتوفيق بكل حياتهم سامي زنهور صباحه
0: سامي خيك عم بيبعث لنا صباحه
1: وأنا ببارك لحمزة كمان أيوة. سامي زنهور ببارك لحمزة ألف مبارك لإله
0: طيب مروى عيسى بتصبح علينا وتوجه تحية لجروب القلوب البيضاء وكمان تدعين لهم أن يكون نهار حلو مليء بالصحة والسعادة أيضا من رسائل وصلتنا سارة عماش سارة عماش بتقول أنا جيت مثل العادة هذه الجملة الشهيرة يا صباح الفول والمسك والعنبر صباح التفاؤل بدي أقول لهم الله يجمعني معكم بالجنة بحبكم كتير عم تقول لكل أصدقاء الموجودين بالجروب
1: تمام هادية صندق لي كمان بصبح عليها عم تقول صباح المعرفة النشاط والنشاط عليكم إيمان وعلي وعلى أسرة الإذاعة والمستمعين الكرام وأيضا للجروب جمانة حباس الحاجة جمانة يسعد صباحكم تحية لعائلتي وأسرة الإذاعة وأيضا الجروب وكل العاملين بمدارس جمعية المشاريع وخصوصا الصلاحية مدرسة الصلاحية الأيوبية وفرق الإنشاد أكيد
0: اليوم عندهم تخرج كمان بفتكر حفل تخرج
1: بفتكر عندهم احتفال تخرج السادس بفتكر لمرحلة المتوسط
0: نعم.
1: حلوة هيدي الأجواء
0: حلوة أجواء تخرج
1: وفرح وحقيقة درسوا بدروس درسوا بظروف مش سهلة فألف مبارك لألون والله يعطيهم العافية
0: أنجي صباحكم علي وإيمان وصباح الجروب كنت عم بحلم أنه أنا بدي شارك شوفي عم بيحلموا البرنامج
1: بالمنام عم بيشوفوا يعني. بالمنام
0: قال بدي ربا منك يا كمال تعملها شوية هيصة للتخرج يلا تفضل كمال الساحة لك
1: أيوة لا يعني
0: سكتت
1: قديه الساعة ساعة

0: كمان اسمحوا لي بدي اعمل هيصة كمان لجروب القلوب البيضاء معلي لانه مولعين اليوم الجماعه. تحيه لكم كلكم فردا فردا، ساره عماش، فاطمه سعد، انجي، نور عربو، نسرين الشعار، حاجه جمانه حباس، محمد فخر الدين، كلكم بنحبكم،
1: كل اللي بالجروب
0: كل اللي بالجروب تحيه
1: يعني
0: لهلا
1: بعد ما التقى جروب ينافس يا جماعه
0: ما شاء الله. لا
1: لا بدنا نفتش على جروب منافس حتى هيك نقعد نتفرج عليهم،
0: هن بالصداره الصراحه.
1: نعم هذه دعوه لكل الجروبات يسمعونا ويتابعونا ويناقشوا المواضيع اللي عم نحكيها على الجروب مثل ما عم بيصير مع بقيه الجروبات، وهذا الشيء حقيقه يعني بيجمع الكل على المحبه وعلى الخير وعلى الالفه. محمد عم بيذكرنا، محمد حنيني، بالورد المقسور لما بيكون في شده حر وكتير شوب، لا اله الا الله ما اشد حر هذا اليوم، اللهم اجرني من حر جهنم. صحيح الله يرحمنا.
0: كمان ربع عم تقول بدها تبارك لمحمد نحيلي تخرجه من الصف السادس بمدرسة الثقافة الإسلامية، هو تلميذة يعني هو تلميذة بفريق الناشئة، فخورة فيه وبتقول له إلى الأمام يا محمد.
1: برافو.
0: بعد الفاصل جيشتين مقابل عملية جراحية، شو القصة؟
1: بعد البريك.

0: لا لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71 390 711،
3: 05 813 277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
6: خاص عيداني إخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
7: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيتاني ومقدة.

0: يعني شو هالاجواء اللي عملتلنا يا كمان؟ يعني حقوم اطبخ بالاستوديو وفوت فوت ميل لعندي كمان نطبخ انا وياك. طيب
1: يعني حلوه
0: هيك بكون اجواء السبت.
1: التخرج كثير حلوه
0: ولا ما في
1: ان شاء الله؟ اكيد.
0: طيب اوكي. سوزان عيدو من السويد بتقول صباح الورد والياسمين وزهر البساتين، شكرا لك. كمان نسرين الشعار بتقول صباح الخير للمستمعين المميزين. كمان شو هالمديح الحلوة. فرفح على لبنان بنصبح على الغوالي، هذه تحية لك يا نسرين من كمال. كمان بتوجه تحية للجروب منهم سارة لينا سهام فاطمة سعد فاطمة حمصي لما ومروة. عم تدينوا هناك انه الله يعطر صباحهم بالخير. كمان تحية لنورة وأمل وهادية وسلام خاص للحج هلال الزعتري وأخته جمال.
1: صباح الخير بدي فرحة وهيصة وزلغوطة لحمزة من غدا بيضون.
0: هادي زدته يعني زدته لأمه
1: لحمزة. تحية لكل داعم لولدي زوجي مروان ربا الشيخ عمر عيسى أحمد حسان حمزة. تحية كبيرة لكمال زنهور حبيب القلب.
0: هادي الهيصة كل لكل اللي نشحوا،
1: لكل اللي نشحوا
0: نعم. كان من المدرسة ولا بالجامعة
1: ألف مبارك كمان. أو بالمعهد أو حتى بروفي ما عملوا امتحانات كمان هن ناجحين لأنه بنتي منهم عم بحكي
0: كمان. بدي جدد يعني المبارك لنور جمال بنته لمصطفى كمان.
1: ألف مبارك, مبارك يا نور. ألف مبارك محمد شعبان. ألف مبارك محمد رمضان كمان. ألف مبارك لكل اللي منحبهم. شو بعتي عندي أسماء ما بدي حدا يزعل.
0: كلكم مبارك
1: لكل النجاح.

0: تحية لأم عيسى عائشة الأسمر، بتوجه تحية لزوجة أبو عيسى وللجروب القلوب البيضاء، وبتهني تلاميذنا بالصلاحية اليوم التخرج السوادس يعني صفوف السادس يعني.
1: نعم.
0: فاطمة اللحام كمان بتصبح علينا وبتوجه تحية خاصة لكمال. شو يا كمال؟
1: مدهوم كمال.
0: عم بتنافسنا.
1: مولعة. كمان في عنا رسالة، جزاكم الله خيرا، ممكن وصل سلامة لبنتي صوفيا فتوح، عمرها 5 سنين واخدها معي على العمل، الله يجعلها من الصالحين، الله يحميها. بفتكر خالد، تحياتنا لك خالد.
0: ما بنتعذب البابا بالشغل.
1: وما تعذب البابا إذا عم تسمعينا يا صوفيا. أوكي. نحن منحبك كتير.
0: طيب، بدنا نحكي بموضوع كتير مهم.

0: إذا بدنا نحكي أكثر عن الميزة اللي أطلقتها الواتساب. عرفتي عنا إيمان؟
1: سمعتي فيها؟ أكيد وعملتها كمان.
0: عملتيها؟
1: طبعا.
0: أنا بلا
1: اشتغلت، أنا غيرت حطيت اسمي
0: بلا. قال إنه خليني بس خبر شوي المستمعين عنا قبل ما نستقبل الاتصال، إنه صار فيك تعملي مثلا الاسم الخاص فيك على الواتساب تحجزيه لإليك، ما حدا بياخده غيرك وما حدا بياخده غيرك، وبس حدا بده يحكيكم ما إنه بحاجة يكون معه رقمكم، دغري بفوت على الاسم،
1: على الاسم صحيح،
0: وبيبعت لكم رسائل
1: ولحقوا حجزوا أسماءكم لأنه في كتير تشابه بالأسماء حتى تاخدوا اسمكم على بكير.
0: يعني مثلا أنا إذا بدي فوت حط اسمي علي أباني وفي حدا غيري حاطه قبلي، ما فيني احط علي أباني.
1: انا كنت عم حط ايمان خرفان، في حدا اخده لهذا الاسم سو حطيت لتر زياده مش الحال.
0: كمان في قصص تانية بدنا نحكي عنها مع الدكتور المهندس احمد ميقاتي، وهو خبير بالتكنولوجيا الرقميه، واول مره بيكون معنا بصباح المعرفه. يسعد صباحك دكتور.
2: صباح الخير وشكرا للاستضافه، وتحياتنا لكم لجميع المستمعين بالاذاعه.
1: اهلا وسهلا دكتور احمد ميقاتي.
2: طيب اهلا بكم. اهلا وسهلا.
0: شو تفاصيل هيدا اللي بيقولوا له ميزه اللي اطلقتها واتساب هلا؟
2: نعم، هلا بدايه هو تم يعني بدا التطبيق الواتساب باختبار هالميزه يلي هي اسمها ميزه اسم المستخدم او يوزر نيم، واللي بتتيح للمستخدمين التواصل مع الاخرين خاصه يعني لا يعرفون الرقم، يعني اللي بعد اجداد نحن بدنا نتواصل معهم دون الحاجه لمشاركه رقم الهاتف مباشره، يعني عبر اليوزر نيم. فبذلك بيكون بامكان المستخدم مشاركه اسمه مع الحفاظ على الخصوصيه لرقم الهاتف. وهل الميزه هي تعتبر خطوه نحو التقليص، وليس هون بدي شدد انه ليس المنع الكامل لفرص القرصنة والاحتيال، وهلا حنحكي عنها بعد شوي، خصوصا اذا عم نحكي عن تقليص الاحتيال خصوصا داخل المجموعات والمحادثات الجديدة. يعني نحن نعرف انه ننضم نحن لكثير مجموعات، يمكن مجموعات اخبار، يمكن مجموعات دراسية، صفوف بالمدارس، صفوف بالجامعات، خاصة بظروف معينة، فبيكون في عنا انشاء لمجموعات كثيرة. فهالميزة هاي اصبحت متوفرة في بهالمرحلة هاي للمستخدمين لحجز الاسماء الخاصة بهم، يعني بشكل انه بيقدروا يفوتوا ويحجزوا الاسم مثل ما تفضلتوا وحكيتوا انه فينا نحن من الان نحجز الاسماء ونشتغل عليها، على ان يبدا طرح الخاصيه تدريجيا مع ارسال الاشعار. يعني اكيد الواتساب حتى تبعث لنا اشعار انه صارت موجوده وصرنا فينا نشتغل بهالخاصيه هاي.
0: نعم.
2: فهيدي النقطة الأولى. هلأ نحن بالنسبة لنا شو المطلوب نعرفه؟ نحن أنا ببلش بداية بخطوات حجز الاسم عنا على الواتساب. أكيد بده يكون في عنا تطبيق محدث، هيدي الخطوة الأولى. ثاني شيء بدنا نفوت على الإعدادات. مثل بالإعدادات في عنا أكيد بسمى settings، يعني بنقول عربي وإنجليزي حتى المستمعين يكونوا يعني يعرفوا بالاثنين.
1: نعم.
2: ومن ثم بنضغط على اسم المستخدم، في عنا اليوزر نيم بتبين أو اسم المستخدم، ونجد خيار مخصص بيكون يعني مكتوب عليه استخدام اسم مستخدم مثلا اللي بدك اياه بنكتبه نحن. وهون في نقطة مهمة جدا بدي كمان انوه فيها، انه اذا كنا نحن من اصحاب شركات او عندنا حسابات على الانستغرام للترويج للدعاية لاشياء معينة، فينا نربط الواتساب تاعنا الاسم المستخدم يكون هو ذاته مثل اللي موجود على الانستغرام والفيسبوك، لانه أيوة. كلياتهم هذول تابعين لشركة ميتا.
1: نعم.
2: فبهالخطوة هاي اذا بدنا نفوت فيها بدون ما يعني اذا كنا نحن عنا هالمؤسسة هاي، مطلوب اثبات بسموها الملكية، اللي هي بتاخد خطوة الواتساب لتربط ما بين الواتساب و

0: الحساب اللي موجود اوريدي على الانستغرام او الفيسبوك. فبهالطريقه هاي فينا نربط هالاشياء. اما اذا كان ما في عندنا هالشيء هذا فينا نكتب نحن نختار الاسم تاعنا. ومثل ما ذكرتوا مهم جدا انه نحن نسارع ب يعني نضع الاسم المستخدم لانه قد يكون منه متوفر. فلذلك نحن عم نكتب بنلاقي بيقولنا نحن منه افيلبل يعني ماخوذ. فنحن بدنا نرجع نحاول نستخدمها. وهون في ملاحظة انه هنحكي فيها بوقت اذا بتحبوا بالنسبة للمخاطر الموجودة انه قد يكون يستخدم اسم قريب لاسمنا او اسم قريب لشركات او مؤسسات ليتم خداع المستخدم. فهنحكي فيها بعد شوي. بس انه الخطوات اللي نحن عم نحكي فيها هلأ هي كيف نحجز الاسم.
1: دكتور شو منستفيد؟ يعني أنا إذا جيت وحجزت اسمي هذا الشيء شو بيأمن لي؟ شو بيسهل لي بالحياة يعني؟
0: تمام.
1: شو منستفيد؟
0: تمام. هذه الخصوصية الموجودة هي خصوصية للمستخدم من خلال إخفاء رقم الهاتف. يعني إخفاء رقم الهاتف ما بيكون على اللي already هني contacts معنا أو موجودين معنا بالواتساب.
1: أيوة.
0: هي بتكون للجدد يلي نحنا بدنا نتعرف عليهم أو نتحادث معهم ونحو ذلك.
2: أو اللي موجودين معنا بنفس الجروب يعني.
0: إذا كان عندك جروب وأنت بدك تخفي اسمك، إذا بدك تفوت على جروب جديد بدك تخفي رقمك عفوا، فهنا بيكون هيدي هي الميزة اللي موجودة. لكن النقطة بتكون موجودة. بس كمان هون بدنا ننتبه لشغلة إنه المحتالين قد يستعملوا معنا اللي مسمينه إحنا social engineering. يعني شو هي؟ ببساطة هن شو بيعملوا؟ بيفوتوا بيكون already عندهم، وانتوا بتعرفوا انه في كتير من المقرصنين ولا يلي بيشتغلوا بهالاشياء هاي في عندهم الارقام يعني كثيرة من التسريبات. بتعرفوا انه في تسريبات للارقام ونحو ذلك. فهن بيبعتوا mass messages يعني رسائل كثيرة للناس ليوقعون. فالخوف من وين؟ انه يكون في عنا هالارقام موجودة عندهم already وهن يعملوا يستخدموا. انتبهوا هذه النقطة كثير مهمة. يستخدموا اليوزر نيم لحطوا اسم مثلا مؤسسة مثلا تصريف مال او شركة معينة ولا اخره. فحيقدروا يبعثوا لكم رسالة ببين عندكم الا هالاسم هيدا. بتفكروا انتو انه هيدا الاسم هو هالمؤسسة المعروفة.
1: أيوة.
0: فقد يطلبوا منكم اشياء وبيوقعوكم بالفخ. فلذلك بدنا نكون حذرين جدا ما نلغي عقلنا لما نستخدم اي ميزة او خصوصية موجودة. لانه مثل ما نحن في عنا هالخطوات اللي عم تنعمل لزيادة الخصوصية كمان هن المحتالين عم يشتغلوا عليها بالريفرس انجينيرينج او بالسوشال انجينيرينج لحتى يعني يستفيدوا منها ويعورونا اكثر ما نحن يعني منتوقع. فاذا انا بدي لخص على السريع قصة الإيجابيات، نحن فينا نقول عن الخصوصية مع الأرقام اللي نحن صرنا عم نخفيها تلقائيا مع الجروبس اللي عم ندخل عليها مع المجموعات مع أي جروبات ومجموعات موجودة. هيدي موجودة أوكي، هيدي خصوصية صارت موجودة. يعني نحن لما نفوت على هالجروب هاي صرنا عم نفوت باسمنا باسم المستخدم وليس عبر الرقم، فما بيعرفوا الرقم تاعنا.
1: نعم.
0: فهيدي نقطة مهمة لنوعا ما. النقطة الثانية انه مش مثل مثلا بالتليجرام انه نحن مثلا اذا بحثنا عن الاسم قد نلاقي مثلا الرقم او نحو ذلك. لا، هي ما في عندنا شيء اسمه بحث بالواتساب، منا موجودة هاي. فما في دليل عام يعني بيقدر يلاقي من اليوزر نيم يلاقي رقم تليفونه. فهيدي كمان موجودة. فإذا في عنا تحكم بخصوصية أكثر. وهون أنا بذكر أشياء يعني يمكن كتير من الناس بيقعوا فيها، وخاصة لما نفوت على جروبات كبيرة إنه لما نفوت عادة بيكون عنا الرقم بيرجع بيشوفه حدا وبيرجع بيحاول مثلا يعمل مضايقات أو استفزاز أو استغلال أو أي شيء. فهيدي النقطة بتكون خلصت.
1: أيوة نعم.
0: أما السلبيات اللي نحن بدنا نحكي فيها وهي كتير مهمة هي إنه إذا قلنا نحن تأخرنا أو تأخرت كتير إنه مؤسسات إنه تاخد اليوزر نيم قد نكون نحن عرضة للاستغلال. ليه؟ لأنه بكل بساطة في عندهم طرق للاحتيال. يعني مثلا عندهم رقمي هني وانا اشتغلت على اليوزر نيم واشتغلت وصرت اطلقته بس هني عندهم اوريدي رقمي
1: صح.
0: فهني فيهم يبعثوا لي عبر يوزر نيم هني اختاروا حتى ما يبين عندي انا رقم جديد وانا ما رجاوب عليه اتسترا. يمكن يكتب لي الشركة الفلانية ما بدي دوما اذكر اسماء شركة تحويل مال او نحو ذلك ففكر انا انه هيدي اوكي هيدا يوزر نيم يعني بوثق فيه. لا ما بدك توثق فيه بدك تشغل عقلك وتعرف انه انت لا تستطيع ان تثق بمجرد هالاسم لانه هالاسم يكون اخده قبل الشركة بحد ذاتها او نعم. عامل اسم قريب لإلها.
1: كيف منحمي حالنا دكتور من التهجير؟ كيف؟
0: دايما في قاعدة بنسميها نحن بالعلم السيبراني او نحو ذلك. شو هي؟ انه نحن شو ما كان الاسم اللي عم يحكينا شو ما كان الرقم اللي عم يحكينا ما نفتح روابط
1: أيوة.
0: ما نعطي أرقام سرية ما نحول مصاري مش مين ما كان نحن فينا نوثق فيه. يعني خاصة إذا كان عندنا هلأ اليوزر نيم لشركة تحويل مال فكمان هاي بدنا نحن ناخدها بالاعتبار نكون يعني أذكياء وما نثق بهالتطبيق أو بهالميزة اللي جديدة نوثق فيها 100%.
2: يعني لو حتى صديقكم بعت لكم رابط ما تفتحوا لتتأكدوا.
0: نعم نعم نعم 100%.
1: وهذا اللي كان عم بيصير مؤخرا دكتور. يعني كتير
0: مؤخرا صحيح عم بيصير كثيرا يعني يتهكر حساب وبصير بيبعت أنا بدي تبعت لي على هالمؤسسة المالية تبعت لي 20 دولار 10 دولار إذا بتلاقي أنت عادي صديقنا عم يطلب مش إشكال
1: صح.
0: هي بتكون هاي عبارة عن تجميع الأموال من صح. من الزملاء اللي له والأصدقاء
1: دكتور وعم يحكي بصوته يعني عم بيقول لك أنه فلان حكاني نعم بصوته بعت لي أوديو بنفس صوته.
0: هيدي يعني خطورة صراحة الوجه الثاني الأسود والمعتم لاستخدام تطبيقات الاي اي. نحن بنعرف انه الاي اي بيقدر يخدم بالشيء الجيد وكمان في ناس بيستخدموه لاشياء تانية لاحتيال ونحو ذلك
1: صحيح.
0: فنحن دائما بدنا ننتبه لهالقصص هاي. الخلاصة اللي انا بدي اقولها انه نحن اي ميزة جديدة نحن لابد ان يعني نكون واعيين لها نعرف المحاذير تعيتها نعرف الإيجابيات والسلبيات ودائما ما نسلم يعني نفسنا لهالتطبيقات أو المزايا اللي بتنعطى
1: نعم. لنا.
2: شكرا لك الدكتور أحمد ميقاتي حضرتك خبير بالتكنولوجيا الرقمية وإلنا لقاءات تانية معك إن شاء الله لاحقا.
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: شكرا
0: شاء الله.
1: في أمان الله
0: شكرا يعطيكم العافية
1: الله يعافيك.

0: سؤال اليوم، خلينا نفوت دغري بسؤال اليوم يا إيمان، وأنا كثير محمس له للسؤال اليوم.
1: سؤال اليوم،
0: يعني بما أنه أغلب الناس، يعني ما بدي أقول أغلب الناس بس كتير من الناس اللي بنعرفهم رايحين على العمرة هالشهر،
2: صح.
0: في عنا قسم رايح بثلاثة تموز يعني بكرة،
2: نعم.
0: في عنا قسم رايح بسبعة تموز يعني الثلاثة، وفي عنا قسم رايح بحداش تموز. هلأ أنا قاعد عم بحصر العدد اللي رايحين من الناس اللي بعرفهم، إيمان بيوصل لألف شخص.
2: ما شاء الله، خذوني
0: يعني
2: معكم.
0: ما شاء الله، وأنا منهم يعني، وهم بأخي نحو هلأ صار الناس بيعرفوا
2: ما بقى
0: يعني.
2: سر مخبى علي كمان رايح
0: إن شاء الله.
2: ادعوا له بتسهيل أمره، وحقدم أنا صباح المعرفة يا علي.
0: حتقدمي مع زملائنا يعني ميان ريما إن نعم. شاء الله الكل هيك بيكون مشارك
2: إن شاء الله.
0: فسؤال اليوم، بما أنه نحن هالأسبوع أو هالشهر هو شهر عمرة، يعني الناس كتير رايحين على العمرة فيه، حنبلش نعطي أسئلة عن العمرة. يعني عندي اليوم أنا سؤال، وأسبوع جاي أنا ما بكون معك بس عندي كمان سؤال عن العمرة.
2: تمام.
0: شو بتنصحوا شخص رايح للعمرة يحط بشنطة الإيد؟
2: أوكي،
0: بعتولنا أجوبتكم.
2: حلو السؤال.
0: على 01 6 6 7 6 0 2.

0: وبلشت الأجوبة توصلنا. أنجي عم تقول مقص لأنه هنيك بياخدوا مصاري على القص. امبارح كنت عم تقولي لي إيمان بالمكتب أنه خدوا معكم مقص كرمال
1: تتحللوا يعني كرمال الحلق بالتقصير وكذا. نعم. يعني الرجال ياخدوا غراضهم والنسوان ياخدوا غراضهم.
0: مقص صغير يعني نحط بالشنطة. كمان من الرسالة وصلتنا أول شيء بوجه تحية لتلاميذ الهداية الهداية الجواب على السؤال واقي شمس وأدوية الخاصة. الأدوية الخاصة بتاخديها بشنطة الإيد؟
1: اي اكيد فيك تحطها
0: بشنطة الإيد. الحمد لله ما
1: الأشياء اللي بعوزهم يمكن حدا بالطيارة بالطريق يعني قد عنده أدوية.
0: هاني بقول مسبحة
1: أكيد
0: بشنطة الإيد. هلا أنا اوكي لا ماشي

0: ريان دمشقية، بتتذكري ريان دمشقية؟
1: ريان؟ يا ريان وين هالغيبة يا ريان؟
0: عم بتطلع بتعرفي من امتى
1: ما مشاركة؟
0: من 18 ايار مش مشاركة، اخر طبخة ملوخية عملتها
1: واختفت، عملت الملوخية واختفت، وينك يا ريان؟
0: يعني ما بعرف
1: اشتقنا لك،
0: شو بدنا نقول لك يا ريان؟
1: عسى المانع خيرا.
0: لا لا لا لا ما بدنا نكون هيك، بدك لانك ما بتسمعي قد يقال، ما بتسمعي صباح المعرفه، الكيت مكتئبه.
1: لا لا طيب. اسمعينا بتروح الكئبه، شو بدك؟
0: ابو حسين عيتاني عم بيجاوبنا على السؤال، عم بيقول خذوا معكم يعني دواء لوجع الراس، اغراض خاصه، كلينكس، عداد، عطر، علكه. كمان ام حسين، ام حسين بتسلم علينا وتجي سلام خاص لباسمه، و عم تقول بدنا نسمع ودوني الحبيبي، هلا اسمعناهم شوي.
1: نعم، كمان بدي ذكر بالكتيب، كتيب الأوراد والأذكار، لأنه بتعرف أنت رايحين، نحن رايحين على الأراضي المقدسة، فمطلوب نغتنم كل لحظة كل وقت نحن في موجودين هناك.
0: ما بيعطونا كتيب؟
1: بلا مطلوب يعني. فدايما واظبوا على الأوراد والأذكار، وفيها فوائد جدا مهمة، يعني لما بتفوت للحرام أول ما بتشوف الكعبة، لما بتسعى شو بتقول بكل شوط، شو بتقول لما كمان بتطوف، شو بتقول بكل طوف، شو بتقول، فهيدول كتير مهمين، احتفظوا فيه لهالكتيب أكيد.

0: بأنشو...
1: نعم قول
0: تفضل. عم بيقولوا بأنشودي تودوني نحو المقام، أبدأ يومي هذا وأوديها إلى جميع أسرة الإذاعة والعاملين بحملة الديوان ولجميع عائلتي الكريمة. صباح بابا صحيح.
1: ودوني نحو المقام. ودوني
0: أيوة
1: نحو
0: كفي كفي
1: كفي كرمال ما يقوم ليا
0: كرمال المستمعين.

0: كمان من القصص اللي عم ينصحونا ناخدها معنا اذا رايحين على العمره بالشنطه هو تصاصه منخار، لانه منطقه الخليج هونيك هلا ناشفه وبكون في كتير حساسيه، فاللي عنده حساسيه كمان بينصحوه ياخذ معه دواء للحساسيه. هذه رساله من انجي. كان غادة حموي بتقول خدوا معكم المقص بالشنطه
1: نعم.
0: الشحن ما تنسوه. كمان رنا انصولي بتقول خدوا معكم العداد، لأنه من القصص المهمة يكون معكم عداد.
1: وبدي قلكم كمان أنه بس تروحوا لهونيك ما تكتروا كتير غراض تجيبوها، يعني الوزن ديروا بالكم على الوزن، لأنه إن كان بالبر ولا إن كان بالطيارة ما مطلوب تكتروا كتير غراض كرمال الوزن، لأنه أكيد هونيك في مراقبة على هذا الأمر. وبعدين أصلا أنتم ما رايحين تعملوا شوبينج، أنتم رايحين بطاعة بعبادة، اغتنموا كل أوقاتكم. أكيد منجيب هدايا منفرح قلب الأحباب يعني، بس نعم. أنه يعني على قدنا عرفنا. أوكي.

0: مريم بلاي عم تقول خذوا معكم الأدوية، ميل، مقص، شارج و باور بانك كمال التشريج.
1: صحيح.
0: عم تطلب أنشودة زر الحبيبة تطيب، وكمان توجه تحية للحاج يوسف.
2: زر الحبيبة تطيب.
0: أيوة.
1: سرعة في التلبية
0: ما شاء الله.
1: جاهز.
0: بس عم تقول تحية للحاج يوسف، هو معنا بالرحلة. شو قصدي هي رايحة؟
1: يعني رايحة بثلاثة الشهر. الله يسهل أمركم وأمر بابا كمان.
0: بكرة رايح.
1: بابا رايح بثلاثة الشهر إن شاء الله بالبر. نعم صحيح.
0: نعم ما شاء
1: كمان
0: الله.
1: اللي رايحين بالبر بدي إلكن شغلة، عندكن مسير 36 ساعة تقريبا، خدوا المخدة اللي بتجي آرك هيدي اللي على شكل لتر سي،
0: بتحطوها بالطيارات،
1: بتحطوها. أيوة بتحطوها، لأنه ما فيكم تناموا إلا أنتوا قاعدين، عندكن 36 ساعة تمشي.
0: نعم.
1: فخدوا هيدي المخدة كتير بتريحكن لما بتكون تناموا بالبر.
0: سمعنا الأنشودية كمان.
1: سمعنا.

0: طيب علي شحيمة كل شيء موجود بمكة المهم النية.
1: اي مزبوط بيفكروا انه هني رايحين على صحراء ما فيها شيء، لا اللي موجود عندكم هون
0: هو
1: موجود
0: يعني.
1: هونيك يعني.
0: طيب بدي اسأل واحد قال انه بتعرفي انه امرار نحن اللي رايحين على العمرة بيكون عندهم بادجت معينة
1: صح،
0: فما فيهم كلهم يقضوها بمطعم يعني وهيك، فبتنصحون ياخدوا معلبات معهم ولا هونيك كمان بيشتروا المعلبات؟
1: كل شيء موجود يا علي. كل شيء موجود. نعم هلا اللي رايحين بالبر يمكن ياخذوا قصص اهلا بدنا نصبح على سيد فادي زنهور
0: كمان ابو لا كمان
1: ابو لا كمان وابو لا سامي كمان تحياتنا لهم بالبر. حيعوزوا اشياء بالباص ياكلوها لانه المسير طويل.
0: نعم.
1: بس انه اللي رايح بالطياره انه دغري بيوصل وهنيك متاح كل شيء، ليه بده يحملهم ياخذ معه تقل؟ عرفت
0: يعني اللي رايح بالبر يحط بشنطه اللي بشنطه بشنطه ايده يعني كعك مثلا بسكوي قصص هيك يعني سريعة إذا حد جاع
1: إذا ضرب الجوع
0: إذا ماتوا وجعتوا
1: أو في استراحات يعني بالطريق كل ما يمشوا مسافة معينة حيوقفوا باستراحات وحيقدروا أكيد بيتوضوا بيصلوا بيأكلوا بيخلصوا أمورهم، بس أنه يمكن حدا يجوع بقلب الباص فلذلك خدوا معكم شيء خفيف وشيء ما يأذي وما يضر بالطريق.
0: ودوني

0: أول شيء التفريد
1: فتلنا بيودوني
0: ودوني
1: راعوا شعور بعض كتير مهم, لأنه السفر يسفر عن معادن الرجال, فبدك تعرفه بتعرفه بترافقه بالسفر بتعرف كيف أخلاقه. فراعوا بعض, ديروا بالكم على بعض, تحملوا بعض, وخاصة اللي بيكونوا بغرفة وحدة, حدا بده يسي حدا ما بده يسي, حدا بدخن حدا ما بدخن, حدا بده يطفي الضوء حدا بده يضوي الضوء. فديروا بالكم على بعض يا جماعة, رايحين بعمل طاعة,
0: رايحين بعمل طاعة مش رايحين نعمل مشاكل. يعني إذا فينا نغض النظر عن قصص, إذا فينا نطنش عن قصص وننمي بقلبنا لله, فينا نعملها. يعني بالباص ما بدنا مشاكل, أول ما تطلعوا على الباص أنا بدي أقعد هون, أنا بدي أقعد قدام, أنا بدي أقعد ورا. يعني أنا عم شوف المسؤولين للرحلة من هلأ عم بأقدوا عليكم, وأنا من الناس اللي بيعملوا رحلات فبعرف شو بصير. يا جماعة يعني كلها أربع مطارح قدام, هني أربع مطارح قدام, وبالغالب بيكونوا للإدارة يعني صحيح. بالباص فتنازلوا, حدا يقعد بالنص حدا يقعد ورا, بالنهاية رايحين نحنا بطاعة.
1: نعم.
0: خلينا نكون هيك مثل فريق واحد, فريق يعني مثل عيلة وحدة, نصبر على بعضنا, ندير بالنا على بعضنا, إذا حدا نحتاج شغلة نحنا منلبيه.
1: نعم.
0: كمان على الحدود, إذا حدا مثلا صار معه مشكلة على الحدود اضطر أنه يتأخر وتأخر الباص كله كرماله, ما تقعدوا تقفقفوا بوجه وتفرجوا أنه أنتوا يعني توترتوا من وراء,
1: يمكن يصير معكم نفس الشيء,
0: يعني بتكسفوه, بصيروا بتحطوه هيك هو بينكسف أنه هو مأخركم, هو مش بإيده يعني يأخركم. فهذا كله ديروا بالكم عليهم يعني.
1: صح, راعوا وشعور بعض. ست أنا محمد دبا كمان تحيات لأليك. سيد أبو محمد زيد أهلا وسهلا. نسرين الشعار عم تقول قطرة العيون دواء حساسية, مرطب شفاه, كريم للإيدين مش معطر, مروحة صغيرة مثلا كمان.
0: الحاجة فاطمة سعد بتصبح علينا وتوجه تحية لأحبابنا, بتاخد معك سجادة صلاة, طوب صلاة للنساء, كتاب الدعاء مهم كتير وخاصة بس تكون هنيك, أكل للسفر, خففوا أكل, عندكم يومين, مي صبحة, دواء خاص, دواء خاص, كمان حطوا بتليفوناتكم مدائح نبوية مؤثرة
1: صحيح.
0: لأنه بتسمعوها عند الزيارة ولما تكونوا أمام القبة الخضراء, القبة الخضراء, وبتسمعوا هيك قصص بتبكي العين وبتولع القلب.
1: صحيح, حملوا مجموعة أناشيد كتير حلوة أكيد فيكن تطلبوها من نداء المعرفة لترافقكن بسفركن إن شاء الله, ولترقق لكن قلوبكن, وبس تروحوا لهونيك وتوصلوا كل كلمة بالأنشودة حتى تذكروها وتقولوا مزبوط كان معهم حق.
0: نعم.

عليه الصلاة والسلام. غينا الدنا بتقول إذا رايحين بالطيارة ما تاخدوا معكم المقص لأنه بياخدوه بالتفتيش, فديروا بالكم. هيام السحمراني بتوجه تحية لزوجة ربيع حلاق, نحن كمان نوجه تحية كبيرة لربيع. كمان من رسل وصلتنا تحية لسمير مشلي وفاطمة شعيب, وكمان بوجه تحية لفادي زنهور وبقول له طال عمرك. بعد الفاصل قصة وعبرة وعناوين الصحف, فوضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل، 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

صباحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس في الثاني من تموز 2026 الموافق للسابع عشر من شهر المحرم 1448 هجرية. البداية مع أخبار صحيفة النهار. تبريد ميداني جنوبا وخطوط حمراء داخلية، شيباني يحمل مبادرة لنزع السلاح توافقياً.

ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت الشيباني يفتح من طرابلس باب التدخل السوري في لبنان. طهران للوسطاء عاتبت ضبط النفس تتقلص.

ونتابع معنوين صحيفة الديار. بر للديار، أنا مستعد للتسوية إذا كان الطرف الآخر مستعداً. عون، لبنان لم يتنازل عن ثوابته قضائياً وسياسياً وميدانياً. شيباني في بيروت وزيارة عرقجي مؤجلة. شيباني يحمل رسائل تطمين ومبادرة سورية. إنشاء قناة اتصال أمريكية إيرانية.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت الدوحة شريك ثالث لطهران وواشنطن في الاتفاق لضمان ملفات هرمز ولبنان، اختبار أمريكي لفرص التملص من موجبات الاتفاق مع إيران ينتهي إلى تأكيدها عون مدافعا عن الاتفاق وسلام، ليس اتفاقا ولجنة قطرية أمريكية لبنانية، أبادي بعد انتهاء محادثات الدوحة 6 مليارات من أصولنا المجمدة لشراء سلع.
1: ومما جاء في صحيفة اللواء، عون وسلام، اتفاق الإطار ليس معاهدة والانسحاب خلال أيام. أمير قطر يثير تثبيت وقف النار في الجنوب مع الأمريكيين وفانز للتوقيف بين المذكرة والإطار. اتفاق على الإفراج عن 6 مليارات وشراء سلع أمريكية، وبوزيشيان يحذر من المس بالوحدة الإيرانية.

0: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: عون نوه بدور بري، لم نستسلم، الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان، محافظ بيروت يحافظ على بيروت وينهي ملف خيام بيال، ترامب: المحادثات مع إيران تمضي بشكل جيد جدا.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: واشنطن: نريد إنجاح الاتفاق، رسائل وعقوبات عربية وأمريكية لحماية الإطار.

ونختم مع جريدة الشرق الأوسط وقد عنونت تقدم حزر بين واشنطن وطهران، حماس تتمسك بتطبيق تدريجي لحصر السلاح، لبنان يستعين بالأمريكيين لتثبيت اتفاق إطار، الجيش السوداني ينقل المعركة إلى دارفور. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.
1: رجعنا لكم بصباح المعرفة، تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ، تحية للمستمعين، كمان تحية لهادي صندقلي اللي زارتنا بالإذاعة،
2: تحية لضيوفنا هادية وبناتها.
1: تحية كبيرة لألكم،
2: صباح
1: هيك حلوة هالزيارة المفاجئة. هادية كانت تشتغل معكم بالسياسة،
2: زميلتنا. نعم.
1: ما شاء الله، مش على أيامي.
2: لا، مع أيامك.
1: نعم. طيب ححاول بدقيقتين بس قبل ما نفوت بقصة وعبرة أقرأ كم رسالة، لأنه ما شاء الله رسائل كتيرة. خلود الحسين بتسلم علينا وبتنصحنا أنه ياخد معنا فازلين لأنه كتير حينعز هناك، كمان بتحس مطلوب ياخدوا معهم فوار فيتامين سي ومصل إذا اضطر الواحد لأنه شوب، وكمان دواء للحرقة اللي عنده حرقة. بس بفتكر كل هالقصص موجودة هناك، يعني إذا واحد اعتاز دواء أو عاز في صيدليات يعني.
2: نعم.
1: في هيدا أم محمد من الأردن عم تقول مرهم للحروق وزيت إذا واحد عنده وجع مفاصل. كمان صباح المعرفة مع علي وإيمان، هذه رسالة من غادة عم تهيك تبعت لنا كم كلمة حلوة. أيضا نادية بغدادي بتقول الواحد يأخذ دروس عن العمرة قبل ما يروح، وكمان ما ينسى الأدوية، وكمان الرفقة الطيبة. طيب شو كمان عنا شي بعد؟ طيب أوكي، خلينا ننتقل لقصة وعبرة.
0: قصة وعبرة.
3: يحكى أنه كان هناك مزارع عنده حصان، وحدث أن هرب هذا الحصان يوما، فأتى جيران المزارع لمواساته وقالوا له ربما هذا الحصان كان غير مناسب لك، فلا تحزن عليه ولا تفكر به. فرد عليهم بجملة واحدة: العلم عند الله. وفي اليوم التالي عاد الحصان الهارب ومعه فرس بري، ففرح الجيران بهذا الخبر وطرقوا الباب على المزارع وقالوا له هنيئا لك يا جار بهذا الحصان، فهو جيد ومناسب لك، واحمد الله على ما رزقك. فقال لهم العلم عند الله. وفي اليوم الثالث صعد ابن المزارع على الفرس الجديد، ولأن هذا الفرس بري أوقع الشاب من على ظهره وتعرض لكسر في رجله. فحزن الجيران كثيرا وجاءوا يواسون المزارع وقالوا له أيها الجار، نصحناك من الأول بأن هذا الحصان قد يكون غير مناسب لك ولا يأتي منه سوى المشاكل. فرد عليهم العلم عند الله. وفي اليوم الرابع اندلعت الحرب وبدأ الجيش يجند كل الشباب، فوصلوا إلى بيت المزارع ليأخذوا ابنه، فوجدوه مكسور الرجل فتركوه بحاله. فرح الجيران وذهبوا إلى بيت المزارع قائلين له بسبب هذا الحصان لم يؤخذ ابنك إلى الحرب، فيا له من حصان مناسب لك. نظر المزارع لهم للمرة الأخيرة وقال لهم العلم عند الله. يعني ما تركينه بحاله،
1: لا، وكمان العبرة
2: أكيد العلم عند الله.
1: يعني أمرار نحن بصير معنا قصص.
2: نعم.
1: بتزعلنا
2: بوقتها. صحيح.
1: يعني نحن مثلا قد الواحد يترك شغله أو قد واحد مثلا يصير معه شغلة بس. نعم. هو ما بيعرف.
2: صح.
1: بعدين ليش صار هاج؟ يعني بعدين رجع بيكتشف.
2: أراد به خيرا.
1: نعم سبحان. نعم. الله. حنحكي أكتر عن هالموضوع على قصة كمان التوكل على الله مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان مباشرة من أستراليا. يسعد صباحك شيخي.
4: سلامك الله، بارك الله بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا شيخي.
4: الله يحفظكم.
1: آمين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، بعد أن سمعت هذه القصة الإنسان منا بيستحضر منها العبر الكثيرة: التوكل على الله عز وجل، الثقة بالله رب العالمين، حسن الظن بالله، التسليم لله رب العالمين. لذلك جاء في سنن الترمذي باب في التوكل على الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا الحديث القدسي الصحيح الذي قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي، هذا حديث رواه البخاري ومسلم، حتى الحافظ ابن حبان رواه في صحيحه تحت هذا الباب وتحت هذا العنوان ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الثقة بالله جل وعلا بحسن الظن في أحواله به. لذلك يقول أهل العلم في معنى هذا الحديث القدسي معنى قوله عز وجل أنا عند الظن عبدي بي، قال بعض العلماء معناه بالغفران له إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية. وقال آخرون من أهل العلم المراد به الرجاء وتأميل العفو. لذلك اعتبر العلماء أن هذا الحديث الشريف الذي قال فيه رسول الله قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي معنى حسن الظن بالله، معنى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. المعنى حسن الظن بالله عز وجل أن يظن العبد منا أن الله تعالى يرحمه ويعفو عنه. لذلك قال العلماء في حال الصحة يكون العبد منا خائفا راجيا بين الخوف والرجاء ويكونان سواء، وقال بعض العلماء لكن الخوف يكون أرجح. أما إذا دنت أمارات الموت غلب عليه الرجاء، وهذا المأمول من العبد المسلم أن يحسن ظنه بالله رب العالمين وأن يظن في الله عز وجل أن الله سيرحمه وسيعفو عنه. وهذا معنى الثقة بالله رب العالمين. الثقة بالله هي يقين راسخ بأن الله عز وجل حكيم له الحكمة الكاملة، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى، وهو سبحانه رحيم أرحم بنا من أنفسنا. ونستحضر أن ما كتبه الله تعالى لا بد أن يقع، وما لم يكتبه الله عز وجل لن يكون. فالثقة بالله أن تطمئن النفس لما قدره الله، والله لا يخلف وعده ولا يعجزه شيء. والتوكل على الله سبحانه وتعالى هو اعتماد القلب على الله، الاعتماد الحقيقي، مع استحضار أنه لا شيء ينفع إلا بمشيئة الله ولا شيء يضر إلا بمشيئة الله. هذا مع بذل الأسباب، مع السعي، لأن التوكل على الله ليس معناه ترك العمل، ليس تواكلا، ليس تركا للعمل، بل التوكل على الله هو أن تعمل وتكتسب وتسلم أمرك إلى الله راضيا بما كتبه الله تعالى لك. كلما يعني زاد استحضارنا لهذا الأمر يقل اضطرابنا وتهدأ نفوسنا وتطمئن قلوبنا. ومن يتوكل على الله تعالى حق التوكل يرضى بقضاء الله تعالى وقدره، وهذا يؤثر في حياتنا. نقول لأخينا ولأختنا أثر هذا في حياتك يمنحك قوة في مواجهة الشدائد، تفتح لك أبوابا لم تكن تتوقعها، تبعد عنك الخوف والقلق. لذلك ألم نسمع جميعا أن إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار تلك التي أوقدت له قال حسبي الله ونعم الوكيل، فجعلها الله بردا وسلاما. وهذا موسى عليه السلام أمامه البحر وخلفه العدو فقال إن معي ربي سيهدين، فشق له ربنا سبحانه وتعالى البحر وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار قال لصديقه لصاحبه أبي بكر الصديق: لا تحزن، إن الله معنا، أي بعلمه وحفظه سبحانه وتعالى، فالله تعالى حفظهما من أعين المشركين. لذلك نستحضر يعني من خلال هذه القصة قول الله رب العالمين: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه سبحانه ويغنيه ويؤيده ويصلح شأنه كله. حقيقة هذه القصة فيها عبر، معناه لا نلتفت إلى كل ما يقوله الناس، لا سيما العبارات أو الكلمات التي فيها تصبيط الهمم عن الصبر والتسليم لله رب العالمين. فلا ندري ماذا كتب الله لنا، لا ندري المستقبل، لا نعلم الغيب، فنقول لعل الله رب العالمين أخفى عنا ما هو خير لنا، فنسلم أمرنا إلى الله تعالى ونحتسب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل العبر، وأن نعتبر بأمثال هذه القصص إن شاء الله.
2: اللهم آمين.
1: آمين. بارك الله بكم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان، جزاكم ربي عنا خير الجزاء.
4: آمين. الله يتقبل منا ومنكم ويجعلنا من العاملين بما تعلمنا.
1: آمين. في أمان الله شيخي.
4: آمين.
0: قصة وعبرة.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكن ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: بيبقى نذكركم بمواقيت الصلاة. اليوم الخميس 2 تموز إن شاء الله بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:46 دقيقة، العصر 4:31، المغرب 4:59، والعشاء الساعة 9:35 دقيقة.
3: لهون بينتهي لقائنا معكم متابعينا الكرام. بدي أتشكركم كلكم اللي سمعتونا وتابعتونا. إن شاء الله ملتقانا يتجدد الاثنين القادم بإذن الله. إلى اللقاء.
2: الساعة 7:15 بتوقيت بيروت رح نشتغلكم من هلأ لوقتها، فإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة، صوت المشاريع.
1: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان، نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
2: لك الحمد مولانا على كل نعمة، وشكرا لما أوليت من سابغ.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة.

0: فرع أول المزرعة سوق بربور 01-311-666 فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-811-166.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
3: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
4: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 من شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500 حفاظا على راحتكم. لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلئ شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
3: سماك كومباني.
4: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
3: سماك كومباني.
5: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3313-922.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الصيغة تحقق منطق الدولة وتحفظ حقوق لبنان، مشددا على أن خيار المفاوضات جاء بعد فشل خيار الحروب. وفند الرئيس عون بنود صيغة الإطار ونوه بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدرء الفتنة، ونفى ما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش، وكشف عن قرب وصول بعثة عاملة في إطار السياسات الأمنية والدفاعية المشتركة. في الإطار الحكومي يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال. في ملف الموازنة تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مبنى مكاتب النواب. مطلبيا أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام اليوم وغدا احتجاجا على ما وصفته باستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الموظفين وإقرار أعباء جديدة على المواطنين. دوليا أعلنت وزارة الخارجية القطرية اختتام جولة مباحثات غير مباشرة بين وفدي إيران والولايات المتحدة بمشاركة وسطاء قطريين وباكستانيين. ولفت المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري في منشور على منصة إكس إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، كما أشار إلى أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات في الهجوم الروسي الذي استهدف العاصمة كييف. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن غارات على منشآت عسكرية وأخرى للطاقة في كييف ردا على غارات أوكرانية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي نياتنا. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب. إن شاء الله تعالى سنبدأ اليوم درسنا بفائدة مفيدة في علم التجويد. سنتكلم عن الضاد، عن حرف الضاد وحرف الطاء إذا التقيا، عن حرف الضاد مع التاء، هل تدغم الضاد في التاء، وغير ذلك. الضاد، سنبدأ بالكلام عن مخرج الضاد والطاء. الضاد مخرجه حافة اللسان، حافة اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، يعني تلتصق حافة اللسان مع ما يحاذيهما من الأضراس العليا. ضاد هكذا. الضاد لها صفات، من صفاتها الجهر والاستعلاء وفيها إطباق، وهي حرف رخو، وهو حرف فيه صفة الاستطالة. ما هي الاستطالة؟ امتداد الصوت في الضاد من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها. ليش؟ لامتداد الضاد في مخرجها حتى تتصل باللام. ولا الضالين هكذا استطالة الضاد، وليس ولا الضالين تروح الشدة، وليس ولا الضالين هكذا تكون بالغت فيها، ولم نعمل فاصل فيها لأجل الشدة، ما بنقول ولا الضاء، هي صارت حرفا واحدا مشددا. الحرف المشدد حرف ساكن وحرف متحرك، أدغم دخل فصار حرفا واحدا مشددا. من صفاتها الجهر، ينحبس جري النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. كمان هي حرف مستعلي، يعني يرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بها، أقصى اللسان يرتفع. ضاد ضاء. ومطبق، الإطباق تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى باللسان. وقلنا ليست حرفا شديدا، الضاد حرف رخو، يعني يجري الصوت، يجري الصوت عند النطق بها. إنه من حروف أجد، قطن، بكت، وليست من الحروف التي تخرج من طرف اللسان أو من الشفتين، فهي مصمتة، حرف مصمت، ليس من طرف اللسان ولا يخرج من الشفتين. هذا الضاد تكلمنا عنه سابقا أيضا. أما الطاء من الحروف النطعية، تخرج من نطع غار الحنك الأعلى من طرف اللسان مع أصول الأسنان العليا. من طرف اللسان طاء حرف قوي، جهر، شدة، استعلاء، إطباق، قلقلة. شيء القلقلة؟ اضطراب المخرج عند النطق بالحرف حتى تسمع له نبرة قوية. أطوارا، وقد خلقكم أطوارا، قلقلنا الدال وقلقلنا الطاء. وقد خلقكم، لا، القاف هنا مفتوحة ليست ساكنة. هذه الحروف إنما تقلقل أو تلقلق إذا كانت سواكن. الطاء إذا كانت مفتوحة ليس فيها قلقلة، إذا كانت ساكنة تقلقل، وكذلك الدال والجيم إلى آخر حروف القلقلة. ومن صفاتها الشدة، يعني ينحبس الصوت عند النطق بها، والاستعلاء تكلمنا عنه والإطباق. أما الظاء فعرفنا الطاء من وين بتخرج، من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. أقوى الحروف صفاتها قوية، كل صفات الطاء قوية، فما بيصير تقول تا، ما بتقول صراط الذين، صراط، صراط الذين، طاء حرف قوي. أما الظاء فتخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ظاء ظاء، ما يطلع لسانك كتير لبرا، يلامس أطراف الثنايا. ظاء حرف لثوي، لأنه قريب من اللثة، يخرج قريب من اللثة، مثل الذال والثاء حروف لثوية. طيب، الضاد والطاء
أو الضاد والظاء إذا تلاقيا البيان لازم، يعني بدك تبين هذا الحرف من هذا الحرف إن التقيا، بأن لم يفصل بينهما فاصل في اللفظ، سواء فصل فاصل بينهما في الخط أم لم يفصل. مثل الذي أنقض ظهرك، ضاد بعدين ظاء، هون ما في فاصل بالخط بينهما. أنقض ظهرك، حتى ما يصير معك مثلا تقلب الضاد ظاء تقول أنقض، أو تقول ظهرك بدل ظهرك، بدك تنتبه الضاد له مخرج والظاء له مخرج مختلف. ويوم يعض الظالم على يديه، يعض ضو الظالم مش الظالم، ومش يعض، ما بنقلب الضاد ظاء، ما بنقول بالفاتحة ولا الظالين، ما بتصح الصلاة لأنه غيرنا حرف. قال لئلا يختلط أحدهما بالآخر بأن يبدل القارئ الضاد بالظاء أو العكس، يقول يعض الظالم مثلا أو يعض الظالم، ما الصواب؟ ويوم يعض الظالم على يديه، ضاد غير الظاء. قال فيفسد المعنى فتبطل به الصلاة. ووجهه، هذا كلام أحد شراح الجزرية، ووجهه أن نحو قوله تعالى ولا الضالين إن قرئ بالظاء المشالة، ظاء المشالة يعني إلها عصاية حتى يميزوها من غير حرف، كان معناه الدائمين، الضالين يعني الدائمين. أما

إذ المراد بالضالين وبالمغضوب عليهم أهل الكتاب، لأن رب العالمين قال في سورة البقرة: وباءوا بغضب من الله. وقال تعالى في المائدة: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. فإذن كيف بدك تقول الضالين؟ بدك تغير المعنى؟ لا يجوز، لا يجوز تحريف القرآن، لا يجوز إبدال الحروف تبدل حرفا بآخر أثناء قراءة القرآن، لا يجوز أن لا تخرج الحرف من مخرجه. أما تركت الإخفاء، تركت الإدغام، لا تقع في المعصية قال أهل العلم، ولكن الأحسن والأولى والأثوب أن تأتي بأحكام التجويد. قال: وكذلك يلزم بيان الضاد من الطاء. ضاد وبيجي بعدها طاء كمان، ما في إدغام، ما بتقول فمن اضطر، فمن اضطر، فمن اضطر، تظهر الضاد بعدين تأتي بالطاء. هذا الحكم حيث وقع الطاء بعد الضاد، ليش؟ حتى لا يسبق اللسان إلى ما هو أخف. شو الأخف؟ الإدغام. عند العرب الإدغام أسهل من الإظهار، فحتى ما تقول فمن اضطر أو فمن اضطر يعني تدغم، فبدك تظهر الضاد فمن اضطر، مع بيان الضاء من التاء. كمان إذا أجد ضاء وبعدها تاء بتبينها. أوعظت، بسورة الشعراء قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. أوعظت، إذا أسرعت وما انتبهت وما بينت شو بتطلع أوعظت، مثل الإدغام، تقرب من الإدغام. الضاء بدها وقت لتلفظها أوعظت. مع بيان الضاد، هلأ هيتكلم عن الضاد مع التاء، في قوله تعالى بسورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. الله تعالى يرزقنا الحج والعمرة، فما بتقول أفضتم، ما في إدغام هنا، أفضتم بتبين التاء بعد أن بينت الضاد الساكنة، لئلا يبادر اللسان إلى الإدغام. وكذا حكم كل ضاد ساكنة بعدها حرف من حروف المعجم. وخضتم، وخضتم كالذي خاضوا، مش وخضتم، وخضتم. وقيضنا لهم قرناء، وقيضنا، وقيضنا، اسكان الضاد ما في قلقلة بالضاد، مش وقيضنا. ألم نجعل كيدهم في تضليل، لا تدغم الضاد في اللام، تضليل، بين الضاد، بين اللام. واخفض جناحك، ما في إدغام بين الضاد والجيم، واخفض جناحك للمؤمنين. أصلا الضاد لا تدغم، لا تدغم في أي حرف إلا بالشين، برواية، برواية السوسي عن أبي عمرو: لبعض شأنهم، بقرأها لبعشانهم، وبسهل الهمزة، أدغم الضاد في الشين، مش بالرواية اللي بنقرأ فيها نحن. بغير حرف ما في إدغام للضاد في حرف آخر، لا تدغم لا بالتاء ولا بالطاء. لبعشانهم، هذه في رواية السوسي عن أبي عمرو، لبعض شأنهم صارت لبعشانهم. قال: فمن لم يعتني ببيانها فإما أن يبدلها أو يدغمها. زمن تباه وما توقع فحيضغم أو حيبدل وهو لا يشعر. كمان كل لام، وكذا حكم كل ضاد ساكنة بعدها حرف من حروف المعجم. كمان اللام تظهر، اللام أصلا لا تضغم إلا في الراء، والراء لا تضغم إلا في اللام، فما تضغم اللام في الضاد، ولا تضغم اللام في النون، ما تقول جعلنا، جعلنا، تبين التقى. شو بيقول ابن الجزري رحمه الله؟ وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم. هاي الأمثلة اللي كنا عم نقرأها بالآيات. واضطر، تظهر الضاد، واضطر مع وعظت مع أفضتم.

وصفها جباههم عليهم. هلا وصفها جباههم عليهم عم يقول لك انه اخلص الهاء، امر بتصفيه الهاء باخلاصها. ليش؟ لانه الهاء حرف خفي، الخفاء من صفات بعض الحروف، حروف المد خفيه، الهاء حرف ضعيف من صفاته الخفاء، بيستتر الحرف عند النطق به اذا اندرج بعد حرف لانه شديد الضعف. فحتى ما تقول مثلا تطلع معك عليهم عليهم، بدك تبين الهاء عليهم جباههم، بين الهاء بدون تكلف، ما تقول عليهم تدفع النفس من صدرك بقوة، صار تكلف ومبالغة عليهم. فإذا حروف الخفاء هي الهاء وحروف المد، حروف المد المجموعة بكلمة نوحيها، تكلمنا عنها سابقا. فالهاء حرف حلقي يخرج من أقصى الحلق، جميع صفاتها ضعيفة، همس، رخاوة أو رخاوة، استفال، انفتاح، اسمات، فينبغي الحرص على بيانها سواء تكررت مثل جباههم، هائين هائين وراء بعض، فبتنتبه عليها أنه ما تخفيها، جباههم أو لم تتكرر عليهم. انتهت الفائدة. كنا تكلمنا على فضل المحافظة على تلاوة القرآن العظيم، أنه ينبغي أن نكثر من تلاوة القرآن، وذكرنا عادات السلف في ذلك. قلنا بعض السلف أو كثير من السلف كانوا يختمون القرآن في كل شهرين، كل شهرين في ختمه، وبعضهم في كل شهر، وبعضهم في أقل من ذلك. حنكمل، سنكمل الكلام والقراءة في كتاب الحافظ النووي التبيان. قال رحمه الله: وعن منصور أنه قال: كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. إذا كان رجل صالح هيدا عم يختم بين المغرب والعشاء، يعني أكيد هذا من باب خرق العادة، الله بارك لهم في الوقت. أما يجي واحد بده يقرأ القرآن بساعتين بالهذرمة، يأكل الحروف ويدمج الحروف، هذا لا يجوز، ما بيخلص معه بساعتين بالطريق العادة ولا بثلاث ساعات. وعن إبراهيم بن سعد، هلأ حنشوف سؤالة السيدة عائشة وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. وعن إبراهيم بن سعد أنه قال: كان أبي يحتبي، يعني يربط إجريه مع ظهره ويشدهم حتى يقعد، يبقى صاحي ما ينام حتى يقرأ. بعض طلاب العلم في الماضي كانوا يعملوا هيك، يربطوا شيء بين يعني يجمع ركبتيه إلى صدره ويلف مع ظهره ويشد. شو عم يقول؟ أحيانا ممكن تعمل الاحتباء باليدين بدون ما تربط شيء. قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن، على نفس القعدة يحتبي فيختم القرآن، بس بده يقوم يصلي يعني إذا إجا وقت الصلاة. وأما الذين يختمون القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير رضي الله عنهم في كل ركعة في الكعبة. ختموا القرآن كمان بالصلاة بقلب الكعبة، ما شاء الله، ما هذا الفضل العظيم. طب كيف بيتجهوا أني بقلب الكعبة؟ أي اتجاه بقلب الكعبة بيمشي الحال. وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون، نقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ختم القرآن بأسبوع، وعبد الله بن مسعود كان يختم القرآن بأسبوع، كل أسبوع ختمة، وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة وغيرهم. شو قال الإمام النووي؟ قال: والاختيار، شوف يعني إذا تقولي بجمعة بختمه ولا بشهر ولا بشهرين، وفيني أختمه بعشرة أيام أو بأربعة أيام، قال: الاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. أنت شخص مثلا بتدرس علم الدين الضروري، إذا بدك تعمل ختمي كل أسبوع بدك توقف كتير دروس وتتوقف عن تدريس العقيدة والتحذير من الكفر، لا، اشتغل بالأولى، اختم كل شهر وحافظ على دروسك وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشغل بتعليم الناس العقيدة الذي هو أهم وأولى في هذا الزمان لحاجة الناس إلى ذلك. اسمعوا كلام النووي رحمه الله، قال: هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة
فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه خلل فيما هو مرصد له. يعني مثل الكلام اللي قلناه، حتى ما تضيع الأشياء الأهم. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين، يعني إذا كان عندك وقت وعندك فراغ، فليستكثر ما أمكنه، ولكن بشرط من غير خروج إلى حد الملل والهزرمة. قصده بالهزرمة يعني السرعة، السرعة المذمومة. لأنه إذا كان واحد أسرع كتير بقراءة القرآن حيغلط وحيدمج الحروف بعضها في بعض. وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة. شوفت، لأنه بدك تسرع كتير، كيف بدك تلحق بيوم وليلة تختم القرآن. ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. لا يفقه، شو يعني؟ يعني لا يتدبر من قرأ القرآن بأقل من 3 ليالي أو 3 أيام. وعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه الطبراني أنها سئلت، قيل لها: إن رجالا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة 2 أو 3، فقالت: قرأوا ولم يقرأوا. كيف؟ مرتين باليوم أو 3 مرات باليوم؟ قالت: قرأوا ولم يقرأوا. كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ عم توصف لنا وتحكي لنا كيف كانت تصلي مع الرسول وتقتدي به. قالت: كان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها استبشار، يعني آية رحمة، إلا دعا ورغب، ولا بآية فيها تخويف إلا دعا واستغفر، إلا دعا واستعاذ بالله من عذابه. يعني عم يقرأ بالتفكر، عم يقرأ بالتدبر، حتى بالصلاة بالتدبر والتفكر. وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع، أمتين بتبلش وأمتين بتنتهي من الختمة إذا أردت أن تعمل الختمة ختمة في أسبوع؟ فقد روى أبو داود أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة، ببلش الختمة ليلة الجمعة يعني الخميس بالليل، ويختم ليلة الخميس، ويختمه ليلة الخميس، يعني بيكونوا كم ليلة؟ 7 ليالي على التمام بيكون خلص قراءة القرآن الكريم. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين: الأفضل أن يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار. امشي بختمتين مع بعض، واحدة بتقرأ بالنهار فيها والتانية بتقرأ في الليل. ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين. الختمة اللي ماشي بيها بالنهار امتين بتختمها؟ يوم الاثنين بركعتي الفجر أو بعدهما. ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة، تختم ختمة الليل بليلة الجمعة وانت عم تصلي المغرب بصلاة المغرب أو بعدهما، في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل أول النهار وآخره. وروى ابن أبي داود عن عمرو بن مرة التابعي أنه قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل قال: شوفوا ثواب قراءة القرآن، طولنا شوي بس بدنا نخلص هذا الفصل. قال: من ختم القرآن أي ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي. ختم القرآن بأي ساعة من النهار، الملائكة الأولياء الصالحون، الملائكة يدعون له ويستغفرون له حتى يمسي لبالليل. وأي ساعة كانت من الليل، إذا ختم بالليل، صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وعن مجاهد مثله، قال نفس الكلام. وروى الدارمي في مسنده بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. يعني نفس المعنى. قال الدارمي: هذا حسن عن سعد. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله عز وجل. كمان بذكر أهل العلم يا أحباب أنه يستحب صوم يوم الختم، اليوم اللي بدك تختم فيه القرآن يستحب أن تصومه. أخرجه ابن أبي داود عن جماعة من التابعين.
وأن يحضر أهله وأصدقاؤه. بتجيب الأهل والأصدقاء ضيفهم كمان لله تعالى، تعمل يعني مثل احتفال بهذا بهذه الطاعة أنك تختم القرآن. أخرج الطبراني عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن، أنس رضي الله عنه، جمع أهله ودعا، دعاء عند الختم مستجاب. فعند ختم القرآن تنزل الرحمات. وقد روى الطبراني أيضا من ختم القرآن فله دعوة مستجابة، يعني يستجاب الدعاء عند ختم القرآن. ويسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى فورا، لحديث ورد في ذلك كما بيناه سابقا. إن شاء الله تعالى سنبدأ بقراءة ما يتيسر لنا من سورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح، نأتي بالشدة عند الباء، يسبح لله، شدة أخرى في لفظ الجلالة، لله ما في السماوات، مدود طبيعية حركتين، ما في السماوات وما في الأرض، لا نفخم الهمزة، نفخم الراء التي بعدها، ونأتي بالضاد بدون قلقلة، وما في الأرض إذا وقفت، وإذا وصلت يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نرقق الراء عند الوقف هنا، قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فيك توقف هون، جواز الوقف، حاطين جيم، حرف الجيم فوق الكلمة، وفيك توصل، يعني الوصل مثل الوقف هون نفس الشيء. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. مش با، بصير، ورقق الراء كما بينا. هو الذي خلقكم، بدك تحرك تمك هون، خاء حرف مستعلي، لام حرف مستفل، بعدين القاف حرف مستعلي، بعدين الكاف حرف مستفل، خلقكم، خلقكم، اللام حرف مستفل منفتح من الحروف البينية بين الرخوة والشديدة، الخاء من أدنى الحلق، حرف مستعلي، حرف مهموس لأنه من حروف فحثه شخص سكت، بيطلع النفس عند النطق به، بس في استعلاء الخاء، بس ما في إطباق، منه مثل الضاد، منه مثل الطاء، ما في إطباق، يعني اللسان لا يلتصق بالحنك الأعلى، بيرتفع أقصى اللسان لأنه في استعلاء. خاء، خلقكم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمنكم إخفاء النون الساكن عند الكاف، كافر إدغام التنوين في الواو، التنوين هو شو؟ نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، يعني باللفظ تلفظ بس بالخط لا ترسم، تثبت في الوصل وتسقط في الخط. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله، مش وا، وا، والله بما تعملون بصير. خلق، أيضا نفخم الخاء ولا نفخم اللام، خلق السماوات، خلق السماوات والأرض بالحق. إذا وقفت، إذا وصلت، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ما في وقف عند بالحق، هذه القاف مشددة مكسورة، يعني يقل من تفخيمها بالحق وليس بالحق، ما تضم الشفتين، قا مفخمة بأعلى مراتب التفخيم، قا مفتوحة بعدها ألف، قو مضمومة، قي مكسورة، قي المستقيم.
يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بين كسرة اللام تعلنون. يعلم ما في السماوات، بين المد الطبيعي، والأرض بين الضاد الاستعلاء في الضاد، لو كانت مكسورة يبقى فيها استعلاء فيها إطباق، فخم الراء، والأرض والأرض ويعلم ويعلم سكن العين ما تحركها، ويعلم ما تسرون. بعد أن تأتي بالسين مكسورة انتقل إلى الراء المفخمة لأنها مضمومة، تسرون مضمومة مشددة كمان، ما تفرفرها، لا تكرر الراء سواء كانت مشددة أو غير مشددة، ولكن قد تتكرر مع بعض القراء أو مع بعض الناس حين تكون مشددة فينبغي إخفاء تكريرها. ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات، إقلاب التنوين اللي هو نون ساكنة ميما عند الباء، الباء والميم من نفس المخرج، فأسهل أنك تقلب بدل ما تقول عليم بذات، الأسهل تقول عليم بذات الصدور. أخفينا هذه الميم عند الباء، هي قلبت ميم مخفات، عليم بذات الصدور. هذا الإخفاء ما في، هذا الإقلاب ما فيه تشديد، فيه غنة ولكن بدون تشديد. نكتفي بهذا القدر من القراءة. سورة التغابن سورة مدنية في قول الأكثر، فيها ترسيخ العقيدة الإسلامية، فيها تذكير بيوم القيامة، يوم الحساب، يوم التغابن، يوم يخزل الكفار ويعذبون ويهانون ويسر المؤمنون ويفرحون، وفيها التحذير من فتنة الأموال والأولاد، وفيها الحث على الطاعة وعلى الإنفاق في سبيل الله وغير ذلك. سورة مدنية في قول الأكثر، وقيل هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم، هي آخر السور المسبحات، يعني التي تفتتح بتسبيح الله، مثل سبح لله يسبح لله، مثل سورة الحشر والصف والجمعة، هي آخر وحدة من المسبحات. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني يمجد الله وينزه الله ما في السماوات وما في الأرض. المؤمنون يسبحون الله، الملائكة يسبحون الله، له الملك وله الحمد، الملك على الحقيقة لله لأنه مبدئ كل شيء، كذلك الحمد له سبحانه لأن أصول النعم وفروعها منه، لذلك قدم الظرفان الجار والمجرور، مش الملك له، اشت الآية له الملك وله الحمد، قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على اختصاص الملك والحمد به عز وجل، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، لا يتعذر عليه شيء أراد وجوده، لأن الله ذو القدرة التامة لا يعجزه شيء. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني منكم آت بالكفر وفاعل له، ومنكم آت بالإيمان وفاعل له، ويدل على ذلك والله بما تعملون بصير، الله عالم وبصير بكفركم وإيمانكم اللذين هما من أعمالكم. هو الذي تفضل عليكم بأصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد من العدم، وكان يجب أن تكونوا بأجمعكم شاكرين، فما بالكم تفرقتم أمما فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طب ليش قدم الكفر على الإيمان؟ فقال فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال لأنه الأغلب عليهم والأكثر فيهم، أكثر الناس ليسوا بمؤمنين بالماضي وهلأ. وهو رد، هذه الآية فيها رد على من يقول أنه في منزلة بين الكفر والإيمان، رد على القول بالمنزلة بين المنزلتين. أهل الحق يقولون يا مؤمن يا غير مؤمن، واللي غير مؤمن هو في الكفر، هو كافر، ما في شيء بين الاثنين، واللي ارتكب الكبيرة اللي هي دون الكفر
ما منقول عنه كافر. اللي زنى اللي شرب الخمر لا يدخل في الكفر. المسلم اللي زنى أو شرب الخمر لا يكفر ولا ينفع عنه اسم الإيمان. ما منقول هو بمنزلة بين المنزلتين ولا منقول هو كافر. منقول هو مسلم عاصي. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت توفي صبي، مات صبي صغير يعني دون البلوغ، فقلت طوبى له يعني هنيئا له عصفور من عصافير الجنة. هذا على سبيل التشبيه، يعني معناه يكون في الجنة طليقا، وإلا المسلمون يدخلون الجنة كبار ما بيفوتوا بهيئة الطفل صغير ولا بيكونوا عصافير يعني على الحقيقة. يوم القيامة يدخلون كبارا بعمر 33 كما جاء في الحديث. فقال رسول الله لها أولا تدرين، اسمعوا هذا الحديث اللي بدل أنه كل شيء بقدر من الله، كل شيء يحصل، كل شيء يحصل بتقدير الله. قال لها الرسول أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار وخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا، يعني كله بتقدير الله. من كان من أهل الجنة فبتقدير الله الأزلي، ومن كان من أهل النار فبتقدير الله الأزلي وبعلمه أيضا. بس ما في بالحديث أنه الرسول قال لها أنه هو بالنار، ما قال الرسول هكذا. اللي بيموت دون البلوغ يدخل الجنة كما دلت عليه الأدلة. وفي رواية قالت قالت له للرسول لم يعمل السوء ولم يدركه، يعني ما وصل لسن أنه هو عمل المعاصي وانكتبت عليه. فقال عليه الصلاة والسلام من جملة ما قال لها يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا. شو قالها؟ خلقهم لها، يعني في ناس الله خلقهم للجنة. شو يعني خلقهم للجنة؟ يعني أراد لهم الخير، يعني شاء وعلم أنهم يختارون الإيمان ويعملون الطاعة في كل شيء بمشيئة الله. وشو قال كمان؟ قال خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا رد واضح صريح على القدرية. وخلق للنار أهلا، كلام الرسول عليه السلام والحديث في الصحيح. وخلق للنار أهلا خلقهم لها، يعني مخلوقون، هم مخلوقون للنار وهم في أصلاب آبائهم. فرب العالمين لا يظلم أحدا ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. سنختم الدرس بكلام بعض المفسرين، مثل الكلام الذي علمه لنا شيخنا رحمه الله تعالى بمسألة الإيمان بالقضاء والقدر. لأنه شيخنا علمنا مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة والجماعة مذهب الأشاعرة والماتريدية. قال بعض المفسرين في هذه الآية وجملة القول فيه أن الله خلق الكافر وكفره فعلا له وكسبا، يعني العبد يفعل، العبد يكتسب والله الخالق. وخلق المؤمن وإيمانه فعلا له وكسبا، فلكل واحد من الفريقين يعني المؤمنين والكفار كسب واختيار، وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيئته. ما شاء الله، ما أجمل هذا الكلام. حتى اختيارك للخير أو اختيارك للشر بخلق الله وبتقدير الله. فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختار الإيمان لأن الله أراد ذلك منه، يعني شاء وقدره عليه وعلمه منه، لأنه هذا سبق بعلم الله، علم الله ما بيتغير لا يصير جهلا. والكافر بعد خلق الله إياه يختار الكفر لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه، لأن وجود خلاف المقدر عجز، إنه ينوجد شيء خلاف ما قدر الله أن يوجد هذا عجز، إنه ما ينوجد شيء قدر الله وجوده هذا فيه نسبة العجز كمان إلى الله. شو قال كمان؟ ووجود خلاف المعلوم جهل. إذا الله علم أن فلانا بهيئة كذا يوجد فوجد بهيئة مختلفة، معناه الله جاهل وهذا مستحيل. من علم الله وجوده يستحيل أن لا يوجد، لأن الله عالم بكل شيء في الأزل سبحانه وتعالى. قال لأن وجود خلاف المقدر عجز ووجود خلاف المعلوم جهل ولا يليقان بالله عز وجل،
فمن سلك هذا أصاب الحق وسلم من مذهب الجبرية والقدرية. اللي بيمشي بطريق أهل السنة وبيسلك مسلكهم ما بيكون جبري مثل اللي بيقولوا العبد ما له اختيار وما له مشيئة، ولا بيكون قدري معتزلي كالذين يقولون العبد يفعل بدون مشيئة الله ويخلق فعله والعياذ بالله تعالى. نختم بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكل الغربية. شويفات القبة طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.

0: أهلا بكم. تواصلت التطورات السياسية والميدانية في لبنان مع استمرار التحركات الدبلوماسية المرتبطة بصيغة الإطار التي أعلن التوصل إليها عقب المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وسط تساؤلات وسط اتصالات إقليمية ودولية تناولت سبل إنهاء الحرب. وفي السياق قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إن الصيغة تحقق منطق الدولة وتحفظ حقوق لبنان، مشددا على أن خيار المفاوضات جاء بعد فشل خيار الحروب. وفند الرئيس عون بنود صيغة الإطار ونوه بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدرء الفتنة، ونفى ما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش، وكشف عن قرب وصول بعثة عاملة في إطار السياسات الأمنية والدفاعية المشتركة. بدوره قال رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة تلفزيونية: لدي ملاحظتان فقط، في الحقيقة لدي مشكلة مع استخدام تعبير الاتفاق، لأن هذا الوصف قد يفتح باب الالتباس حول ما إذا كنا بصدد اتفاقية أم لا، والجواب هو لا، لسنا بصدد اتفاقية، لذلك سمي هذا إطارا، وهذه نقطة مهمة، إنه إطار توجيهي للمفاوضات يحدد مسارها، هدف الإطار واضح وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وأضاف يقول: لا صدام مع حزب الله ولا تراجع عن حصر السلاح، والجيش سيدخل كل منطقة ينسحب منها الإسرائيليون. من جهته أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حديث لصحيفة الديار عن إمكان الوصول إلى مخرج للأزمة التي نشأت بعد اتفاق الإطار، وأن باب التسوية لا يزال مفتوحا، مشددا على أنه مستعد لإيجاد المخارج إذا كان الجانب الآخر مستعدا أيضا. وقال: إذا كان هناك استعداد للتسوية فأنا مستعد لها، ولا أحد يريد أن يصل البلد إلى حائط مسدود. وعن اتفاق الإطار قال بري إنه عندما قرأه اعتبره اتفاق فتنة، ولذلك سارع إلى إطلاق موقفه الرافض لانزلاق البلاد إلى الانقسام، مؤكدا: لا للفتنة لا للشارع. في المقابل واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، إذ نفذ تفجيرا كبيرا في محيط بلدة رشاف بقضاء بنت جبيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أمس أن القوات الإسرائيلية أنشأت في الجنوب بوابات عبور بين النسق الأول والثاني والمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب الليطاني. أما في المقلب الإسرائيلي فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية ستبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان، وأضاف: سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان كل ما اقتضت الحاجة. على الصعيد الدولي جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه للبنان، إذ أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي في بيروت أن الاتحاد قدم منذ عام 2019 أكثر من 3 مليارات يورو لدعم مختلف القطاعات، مؤكدة أنه يشكل أكبر شريك مانح للبنان. كما تلقى الرئيس عون اتصالا من رئيس الوزراء اليوناني تناول التطورات اللبنانية والأقليمية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب. على صعيد متصل لفتت مصادر دبلوماسية إلى أن واشنطن بصدد التحضير لجولة مفاوضات في النصف الأول من شهر تموز بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، بعد أن تكون وزارة الخارجية الأمريكية قد تلقت التقرير النهائي الذي أعدته القيادة المركزية حول الآليات العسكرية التنفيذية لاتفاق الإطار، مع أعطاء البنتاغون صلاحية تحديد التقدم المنجز على صعيد تطبيق بنوده والملحق الأمني السري. في الإطار الحكومي يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال. في الإطار الدبلوماسي التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في قصر بعبدة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وجرى عرض لآخر المستجدات، ويأتي ذلك في مستهل زيارة الشيباني إلى لبنان. في ملف الموازنة تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مبنى مكاتب النواب. مطلبيا أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام اليوم وغدا احتجاجا على ما وصفته باستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الموظفين وإقرار أعباء جديدة على المواطنين. معيشيا دعا وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى حفل تدشين صالون الشرف في مطار رفيق الحرير الدولي بيروت قبل ظهر اليوم بعد إعادة تأهيله من قبل شركة طيران الشرق الأوسط. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس. تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي انتهاء المحادثات مع الجانبين القطري والباكستاني في الدوحة، وهو أول اجتماع لفريق مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم عقد بالدوحة بحضور إيراني وقطري وباكستاني. وقال: طرحنا انتهاكات أمريكا لالتزاماتنا بمقتضى بند المذكرة الأولى المتعلقة بانتهاء الحرب بلبنان، وناقشنا مع وفد باكستان وقطر تقارير بشأن تعزيز القوات الأمريكية بالمنطقة وتهديد واشنطن، وأكدنا أن التزامات مذكرة التفاهم تشكل مجموعة متكاملة ولا يمكن النظر إليها بشكل منفصل. أضاف يقول: ناقشنا مع مسؤولين قطريين مسائل بشأن إنفاق جزء من $6 مليارات من أصولنا المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجاتنا، وأعلن أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الغد. وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري في بيان عن اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. ولفت الأنصاري إلى أنه اتفقت الأطراف على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة، على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الإيراني السابق. وبشأن مضيق هرمز، أشار نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي إلى أن مضيق هرمز يخضع للقيادة الإيرانية وليس للقيادة المركزية الأمريكية. وفي وقت سابق أكد أبادي أن محادثات الوفد الإيراني في الدوحة اقتصرت على وفدي قطر وباكستان، ولم يجري الوفد الإيراني أي لقاءات مع الجانب الأمريكي. في الملف الفلسطيني، دعت حركة حماس جامعة الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة، في حين اختتمت اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة القطاع خلال فترة ما بعد الحرب يومين من الاجتماعات في قبرص. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، شنت روسيا في وقت متأخر هجوما بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 34 آخرين وسمع عدوي انفجارات في وسط كييف وشرقها، بعدما حذر سلاح الجو الأوكراني من اقتراب عدة صواريخ من المدينة، حيث جاء الهجوم الروسي بعد ساعات من قصف أوكرانيا مصفات نفط ومصنع أسلحة. ارتفعت حصيلة قتل الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي نحو 2300 شخص، وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية، الذي قال إن أكثر من 11,000 شخص أصيبوا في الكارثة. وقبيل ذلك، أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز الحداد 7 أيام على القتلى. ولأن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية،

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة بخاصة في شمال البلاد. تبقى درجة الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما تنخفض بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية فتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 إلى 31 درجة فوق الجبال، من 13 إلى 29 في الداخل، من 14 إلى 35 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج إلى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء 26 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت.

0: الانرجي سيفينج بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب دايما حتى. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرى من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة، مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.
1: مستمعينا الكرام، طاب صباحكم وطابت اوقاتكم، واهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا بهاليوم الجديد. صباح الورد، صباح الامل، صباح سعيد، صباح الفرح والسعاده والابتسامه الحلوه لتملا وجوهكم الطيبه. اعزائي، فرحتي كبيره بلقائي المتجدد معكم لليوم، وبيسعدني رفقكم بهالصباح الحلو، وبتمنى تكونوا عم بتواكبونا لتسمعوا كل جديدنا إن شاء الله، مع تحياتي وشكري الخاص لكل مستمع عم بيتابع برنامج

إذن مستمعينا الكرام، تمنياتي الصادقة ومن القلب بدوام الصحة والعافية والتوفيق لكل أحبابنا اللي عم بيرافقونا بحلقتنا اليوم من برنامج حكي مفيد، ودايما عبر إذاعتكم المفضلة إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. معكم أنا مرضت من وراء الميكروفون، وتحية زميلتي لما على الهندسة الصوتية، ورح نبدأ معكم حلقتنا السادسة، وبتأمل أنه تكون عند حسن ظنكم لأنه نحن منكبر فيكم ومننجح بدعمكم. بريك قصير ومنرجع لكم، فخليكم معنا.

وهلأ ومن باب التذكير السريع، حكينا بحلقاتنا الماضية بإشياء دخلنا فيها لجوات قلوبكم ومشاعركم الخاصة. اليوم بدنا نطلع شوي لبرا، بس مش كتير بعيد. بدنا نحكي عن أقرب الناس إلنا بعد أهلنا. بدنا نحكي عن الصديق، عن الصاحب اللي بيرفعك، والصاحب اللي ممكن يدمرك أنت وعم تضحك، أو قد يمشي معك بطريق حياتك بس ما بتعرف بالضبط لوين عم ياخدك. وكالعادة قبل ما نبدأ حلقة اليوم رح نستفتح بدعاء صباحي إله صلة بموضوعنا. اللهم باعد بيننا وبين القاسية قلوبهم، والحاسدة أعينهم، والكاذبة ألسنتهم ومشاعرهم، وقرب إلينا من يحفظ الودة ويصون العشرة ويجبر الخاطر ولا ينسى الفضل والإحسان.

مستمعينا الأعزاء، بعدنا مكملين معكم مشوار حلقتنا لنقول إنه بهالأيام الصعبة والشدة الشديدة اللي عم تمرق علينا، كل واحد منا صار بحاجة لكتف يستند عليه، لكلمة طيبة، لصوت يسمع منك بكل صدق وإخلاص. وهون بيجي دور الصديق الحقيقي. الصديق مش بس رفيق بقعدة حلوة وضحكة وسهرة، الصديق قد يكون سبب لنجاتك من انهيار نفسي، أو سبب لسقوطك بالهاوية، إما بالإدمان أو بعلاقة خطيرة لا تحمد عواقبها. ظاهرها ود وباطنها نكران وجحد. لهيك أنت محظوظ أخي المستمع أختي المستمعة إذا لقيتوا حدا صادق ومخلص يوقف معكم بهالظروف الصعبة، وبقلكم اتمسكوا فيه كتير منيح، لأنه مع مرور الأيام قد تنسى كل سوء مرت فيه، إلا أنك لن تنسى من كان لك كتفا، ولأنه لن يثبت معك إلا الصادق ولن يدوم إلا الأصيل. وأنا بدوري هون بوجه ألف تحية وسلام للأشخاص اللي عرفناهم وكانوا عند حسن ظن قلوبنا بهم. مستمعينا، في ناس بيتردد على ألسنتهم قول قل لي من تعاشر أقل لك من أنت، والمقصود في هون اللي بيقعد حدك ومعك كل يوم وشوي شوي بيصير بيشبهك، وانت كمان بتصير بتشبهه من غير ما تحس. وهيدا مصداق قول نبينا وقائدنا الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان أعزائي غالبا بيتأثر باللي بيجالسهم، فبتتسرب له طباعهم من دون ما يشعر، وبتنعكس عليه نظرتهم للحياة من دون ما ينتبه. ومع الأيام قد يلاقي نفسه عم بيتبنى شيء من أفكارهم، من أخلاقهم، من طباعهم، سواء لطفهم أو قسوتهم، لأنه الأرواح ما بتبقى على حالها، إما أن تتأثر أو تؤثر.

وبالمقابل أعزائي في ناس بيقولوا مش كل مين ضحكني بيحبني، لأنه اللي بيحبك فعلا بيشجعك بمشاريعك الخيرة بأفكارك الطيبة وبتابع تطورك أول بأول، ولأنه اللي بيحبك فعلا وبيرد لك الخير بيقدر لك نجاحك وبيحبك أكتر كما حبك من البداية. اللي بدي أقوله أخي المستمع أختي المستمعة، في ناس صحيح بتسلي وقتك بس بتضيع عمرك، مشان هيك اختار الشخص اللي طريقه بيشبه طريقك، اللي فكره بيشبه فكرك، اللي بيقوي فيك وبيشجعك على ما تريد أن تكون عليه من الخير. وبالمقابل بدي تعرف شغلة كتير مهمة، إنه لما تكون واقعي جدا وصريح جدا بتلاقي البعض ما عم يقدر يتقبلك. هذا مش لأنك سيء أو غامض، بل لأنهم ما تعودوا على التعامل مع أمثالك. لذلك كن واعي عزيزي المستمع بمن تحيط نفسك بهم.

مستمعينا الأحباء، في ناس يمكن عن قصد أو بدون قصد قد يسحبونا للهاوية شوي شوي، يعني قد يشجعك صديق لك أنه تقلل احترامك لأهلك بدعوى أنه أنت إلك شخصيتك وصرت كبير، أو إذا اتصلوا فيك ليطمنوا عليك بيصير بيتمسخر عليك أنه شو بعدك صغير. ليش من أمتى كان اهتمام الأهل بولدهم أمر مشين أو يعاب عليه؟ وأحياناً في صديق قد يجرك على السوشيال ميديا لمحتوى سيء وموضوع خبيث، أو بسهرك الليل ليضيع لك وقتك على البلاي ستيشن وغيرها، ليشغلك عن إشياء تانية بتفيدك ومطلوبة منك. أخي المستمع، أختي المستمعة، هيدول أهل السوء يمكن يكون عندهم جروح قديمة أو مشاكل عائلية خاصة وصلتهم لطريق الانحلال والانحراف. ونصيحة، إذا كان وجودهم بحياتك عم بيقربك من الضياع، مطلوب أنك تبتعد عنهم ومن دون تردد ومن دون ما تلتفت لورا، خاصة إذا كانوا مصرين يكفوا بالطريق الغلط. عزيز المستمع، عزيزة المستمعة، يمكن هلأ عم تسأل حالك طيب مين هو الصديق الحقيقي؟ كيف بعرفه؟ خلينا نحط مع بعض شوية تعليمات واضحة بتساعدنا لنعرف هالشخص. الصديق الحقيقي بيفرح لفرحك بالخير وما بيغار منك لما تنجح، بيسمع لك لما تحكي شي منيح، بينصحك إذا كنت غلطان حتى لو ضايقك شوي بكلامه، بيحفظ سرك وما بيستعنوا ضدك بيوم من الأيام إذا زعل منك، بيدفعك لطاعة الله وبيقربك من أهلك ومن نجاحك مش ببعدك عنهم، وبيحطم صورتك قدام نفسك وقدام الناس، ولما بتغيب بيسأل عنك مش بيختفي وبيظهر بس عند حاجته. يعني بعبارة تانية، من كان صادقا فسيبقى معك، أما إذا ما عنده خوف من الله كما هو مطلوب بيصير بيسهل عليك الحرام أمور لا ترضي رب العالمين. ونصيحة مني، عندما لا يقدرك من هم حولك فالعزلة رغم قسوتها أهون، لأن الأصدقاء مش بكثرتهم إنما بمن يأتي إليك دون أن تناديه، ومن يكون سندا لك دون أن تطلب منه ودون أن تخبره بأنك مثقل بالهموم. وكما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، ما أعطي العبد بعد الإسلام نعمة خيرا من أخ صالح، فإذا وجد أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به.

مستمعينا، في ناس قد تتساءل مين فعليا عم بيأثر على حياة الناس، على مبادئهم وطريقة حياتهم وتفكيرهم. الجواب انه اوقات منضيع وصل طريقنا من غير ما نحس، فمنمشي مع البعض من غير تفكير بعواقب الامور، واحيانا بحجة بدنا نجرب كل شيء، وما بيخطر ببال الواحد منا انك اذا جربت امر غلط او حرام قد تعلق وما تعرف كيف تطلع منه. الصديق الحقيقي مستمعينا هو اللي بيمسك بإيدك لما تكون تايه وبيرجعك على الطريق الصح، مش اللي بيزيدك ضياع على ضياع. وتذكر كتير منيح إنه من أحبك بصدق لن يتخلى عنك عن قصد. وهون أخي المستمع بحب أتوجه بدعاء لكل صديق وفي مخلص صادفته بحياتي، ويا ريت أنتوا كمان تدعوا لأصدقائكم اللي بتحبوهم وبيعزوا عليكم، ومنقلهم أدام الله ما بيننا من نعماء وجمعنا على خير وعطاء، وأظلنا الله بظل العرش يوم الجزاء.

مستمعينا، ما زلنا مكفيين معكم وبدنا نقول انه حتى ما يبقى الكلام عام بدنا نحط شوية نصايح عملية خاصة للشباب والشابات والفتيان والفتيات، وبتنفع الكبار كمان، لانه مثل ما بنعرف انه الغلط منه حكر على عمر معين. فقبل ما تقرب اي شخص من حياتك الخاصة اسأل نفسك، هل وجوده بحياتي بيقويني ولا بيضعفني، بيفيدني او بيضرني؟ اختبره وقت الشدة، مش بس بوقت الضحك واللعب والمزح. اسأل نفسك، مين وقف حدي لما احتاجت لحدا ياخد بإيدي؟ مين سمعك بدون ما تطلب منه؟ رائب أثره عليك بعد كل قعدة وجلسة، يا ترى بتطلع مرتاح النفس ولا مكسور أو ندمان أو متوتر أكتر؟ ما تخاف تكون وحيد وبدون رفقة، الوحدة أحياناً أهون من صحبة سيئة قد تدمرك كإنسان، قد تدمرك نفسياً أو أخلاقياً أو اجتماعياً بحجة العشرة والصحبة وإنك ما بتعرف غيره. وتابع طريقك للأمام وابحث عن النور من جديد. هون بيستحضرني قول الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء. لذلك أخي المستمع، نصيحتي إليك، اشتغل على حالك بالأول بإصلاح نفسك، وبعدين فيك تطلب صداقة صحيحة مع غيرك. ابدأ بنفسك أولا، وكن صادقا وفيا حنونا ناصحا، وسيبعث الله لك من يشبهك.

0: مستمعينا الكرام، لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم من برنامج حكي مفيد. بتمنى تكون حلقة اليوم وصلت لقلوبكم وتركت جوات كل واحد منكم ولو فكرة أو استفسار ليفكر فيه بهدوء وعلى رواق. نلتقي فيكم مستمعينا إن شاء الله الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد، ودايما عبر أثير إذاعتكم الحبيبة إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون وزميلتي لما على هندسة الصوت. شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم. إلى الملتقى عن قريب بإذن الله، وأستودعكم الله.
1: حكي مفيد، حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جلسة لمجلس الوزراء بعد الظهر اليوم في السرايا الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام. رئيس الحكومة نواف سلام يقول هدف الإطار واضح وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وزير الخارجية السورية أسعد الشيبان التقى الرئيس عون في قصر بعبدة وجرى عرض لآخر المستجدات. وزير الخارجية السورية أسعد الشيبان التقى الرئيس بر في عين التينة وجرى عرض لآخر التطورات. نائب وزير الخارجية الإيرانية مضيق هرمز يخضع للقيادة الإيرانية وليس للقيادة المركزية الأمريكية. أمير قطر بحث مع الرئيس السوري تطورات المنطقة ومسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيرانها في عرض بحر خان يونس جنوبي قطاع غزة. هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات في الهجوم الروسي الذي استهدف العاصمة كييف. الدفاع الروسية غارات على منشآت عسكرية وأخرى للطاقة في كييف ومطارات ردا على غارات أوكرانية. حرائق غابات ضخمة تجتاح جنوب فرنسا وتجبر العشرات على إخلاء منازلهم. أخيرا الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلا وانخفاضها بشكل طفيف جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. فمن أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، أي بيوم القيامة، فمن لم يؤمن به فهو كافر غير مسلم. وقد أخبرنا الله عن ذلك اليوم وعن هول ما يحصل فيه، فاسمعوا معي، بل استمعوا سماع المتنبهين المتفكرين الموقنين، وتذكروا بأنكم ستشهدون هذا اليوم وستكونون من أهله. قال تعالى في القرآن العظيم: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا ابن آدم، كيف بك وقد تصدعت الجبال ونسفت، وانشقت السماء وانفطرت، وانتثرت الكواكب، أي تساقطت، وفتحت القبور وبعثرت، واشتعلت البحار بالنار وسجرت، وانصدعت الأرض وتبدلت، وعلمت كل نفس ما قدمت وما أخرت. يا ابن آدم، تذكر أن الله خلقك، وأن الله يميتك ثم يبعثك، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق

إن الله يبعث من في القبور. أحبتي، مواقف القيامة 50 موقفا، كل موقف مقداره 1000 سنة من سنوات الدنيا. قال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن هذه المدة الطويلة تكون على التقي مقدار صلاة الفريضة. ففي صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقيل له: ما أطول هذا اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن، أي المؤمن الكامل، حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. فمن صبر في الدنيا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات يقصر انتظاره في ذلك اليوم. فاحرص أن تكون من أولئك المؤمنين ما بقي لك نفس من عمرك، واعمل في أيام قصار لأيام طوال، تربح ربحا لا منتهى لسروره إن صبرت عن المعاصي في الدنيا لتخلص من عذاب يوم مقداره 50,000 سنة. يكون ربحك كثيرا وتعبك في الدنيا بالنسبة لما تربح في الآخرة يسيرا. إخوة الإيمان، يوم القيامة يبدأ من بعث الأجساد إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. والبعث هو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب، إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، وهي أجساد غير الأنبياء عليهم السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه ابن ماجه وغيره. وكذلك شهداء المعركة الذين ماتوا في قتال الكفار، وبعض الأولياء لا تأكل الأرض أجسادهم لما تواتر من مشاهدة ذلك. ثم يكون الحشر، أي الجمع، أي جمع الناس إلى أرض المحشر. قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي جمعناهم إلى الموقف فلم نترك منهم أحدا. ويكون حشر الناس على 3 أقسام: قسم كاسون راكبون على نوق رحائلها من ذهب، طاعمون شاربون وهم الأتقياء، وقسم حفاة عراة وهم العصاة، وقسم يحشرون حفاة عراة على وجوههم وهم الكفار. ففي سنن النسائي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون 3 أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار، وفوج يمشون ويسعون. وفيها أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: فكيف بالعورات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقد صح أيها الأحبة أن الشام هي أرض المحشر، فيخرج الناس من قبورهم ويوجهون إلى بلاد الشام، ثم ينقلون عند دك الجبال إلى ظلمة عند الصراط، ثم يردون بعد تبديل صفات الأرض إلى الأرض المبدلة، وهي أرض بيضاء كالفضة، ليس عليها شجر ولا وهدة ولا جبل، وعليها يكون الحساب، أي على الأرض المبدلة يكون عرض الأعمال على العباد، كل واحد يعرض عليه ما عمل في الدنيا، ثم يجزون بعد ذلك على حسناتهم بالنعيم المقيم، وعلى سيئاتهم بالعذاب الأليم. ومن مواقف ذلك اليوم العظيم موقف وزن الأعمال،
فقد أخبرنا الله أن أعمال العباد توزن يوم القيامة. يقول الله سبحانه: والوزن يومئذ الحق.

والميزان الذي توزن عليه الأعمال ذلك اليوم شبيه بميزان الدنيا، فله قصبة وكفتان، لكنه عظيم الجرم كبير الحجم، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. فأما من ثقلت موازينه، أي من رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، فأولئك هم المفلحون، أفلحوا وظفروا وربحوا، لأنهم يدخلون الجنة بلا عذاب، حيث العيشة الراضية. وأما من خفت موازينه، أي رجحت سيئاته على حسناته، أو لم تكن له حسنات بالمرة، وهو الكافر، فأمه هاوية، أي فمصيره إلى جهنم، وسميت هاوية لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها. فأما الكافر فيصل إلى القعر، وأما المسلم الذي يعذب فيها فلا يصل إليه. وما أدراك ما هي؟ تعظيم لشدتها، فقد ورد في الحديث أنه أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، نار حامية، أي حارة، انتهى حرها. فنار الدنيا جزء من 70 جزء منها، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره. فالمؤمن الذي وزنت أعماله فرجحت سيئاته على حسناته في خطر شديد، هو تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه في النار عذابا أليما، وإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة، لكنه إذا دخل النار بمعاصيه فلا بد أن يخرج منها بعد مدة بسبب إيمانه، كما جاء في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. اللهم ثبتنا على الإيمان يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 0 74.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكله الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 4:40 عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا أيضا منها: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 100 مرة أو أكثر. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

0: Sona non voceva. Voceva.
1: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء رواه الترمذي. ويقول الشخص هذا الدعاء بحيث لا يسمعه الشخص المبتلى حتى لا ينكسر قلبه.
0: سنن بشرى.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من إذاعة المعرفة. أهلا بكم. التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في عينتين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وجرى عرض لآخر التطورات. وقال الشيباني من عينتين ردا على سؤال حول ما إذا كانت تبددت الهواجس من حزب الله نتيجة اللقاء مع بري إن البحث ركز على تطوير التعاون بين سوريا ولبنان وموضوع الحزب لم يبحث اليوم وأن لقاءاتنا مجدولة مع كل الأطراف اللبنانية والحكومة واليوم لا يوجد لقاء مع الحزب ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين منفتحون على هذا الأمر. وبعدها التقى الوزير الشيباني رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي وجرى عرض لآخر المستجدات. معيشيا تمت في المديرية العامة للنقل البري والبحري مراسم التسليم والتسلم بين المدير العام السابق أحمد تامر والمدير العام الجديد العميد مازن بصبوص برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وحضوره وحضور عدد من مسؤولي الوزارة وموظفي المديرية. وقال رسامني إن الإصلاح يبدأ من الإدارة واستمرارية المؤسسات أساس الدولة. كما تم في وزارة الصحة العامة حفل التسليم والتسلم بين المدير العام بالإنابة السابق فادي سنان والمدير العام المعين حديثا الدكتور ويام أبو حمدان في حضور الوزير ركان ناصر الدين ورؤساء المصالح والإدارات والأقسام في الوزارة وحشد من الموظفين. وقال ناصر الدين إن الإدارة استمرارية ومستمرون بالخدمات للجميع من دون استثناء. في الملف الإيراني أفادت وكالة إيرنا بأن رئيس وفد التفاوض الفني قاسم غريب أبادي التقى صباح اليوم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني وناقشا سير تنفيذ مذكرة التفاهم والتحديات التي تواجه عملية تنفيذها. وترأس غريب أبادي وفدا مشتركا ضم مسؤولين من وزارة الخارجية والبنك المركزي ووزارة الزراعة في زيارة رسمية إلى قطر بحسب الوكالة. في الأراضي المحتلة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار إذ أقدم فجر اليوم على قصف أماكن متفرقة من قطاع غزة أدت إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين بجروح مختلفة فيما واصلت مدفعيته العسكرية إطلاق قذائفها ورصاصها تجاه خيام النازحين. في الخبر الأخير في هذا الموجز قالت قيادة الأركان الأوكرانية استهدفنا مصافي نفط روسية في مقاطعة كوستوفو ومنشآت عسكرية ومخازن مسيرات بالعمق الروسي. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن غارات على منشآت عسكرية وأخرى للطاقة في كييف ردا على غارات أوكرانية. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: محمد عليه السلام أتى بالمعجزات كما أتى موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء، كل أتى بمعجزة، فيجب تصديقه فيما جاء به كما وجب تصديق أولئك، وكلهم متفقون على أصول العقل.

مثل ما أتى به موسى، بل عرفوا أن ما أتى به موسى ليس من قبيل السحر، بل إنما هو تصديق من الله له، فآمنوا بعد أن كانوا أرادوا أن يغلبوه ويكسروه بسحرهم، اعترفوا له بأن ما جاء به حق فأسلموا وخالفوا فرعون الذي جمعهم ليظهروا على موسى الانكسار. كذلك في عهد محمد ما استطاع أحد من الكفار أن يأتي بمثل ما أتى به، فوجب تصديقه عقلا، لأن محمدا جاء بما يصدقه العقل، جاء بتوحيد الله الذي هو صانع العالم الذي لا يشبه شيئا، وأنه رسول ذلك الإله، أتى بمعجزات تشهد له، منها أن جذعا شجرا كان في مسجده مغروزا في مسجده من النخل، كان لما يخطب الرسول يستند إليه، ثم عمل له منبر فوقف على المنبر فصرخ ذلك الجذع ذلك الخشب، صرخ صراخا يسمعه أهل المسجد كله، شوقا إلى رسول الله، حن إليه لأنه فارقه بعد أن كان يستند إليه. من يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ هذا دليل عقلي على أنه صادق، وله غير هذا من المعجزات، حتى إن القرآن الكريم فيه معجزات عديدة، من جملتها أن في القرآن تحدي اليهود بأن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين، معناه قولوا نحن نتمنى الموت اللهم أمتنا، فبلغهم هذا التحدي فما تجرأ أحد منهم. ذكر عيسى أن اسمه أحمد ورسول الله هو أحمد ومحمد، ولم يسمى بأحمد قبله أحد من العرب ولا من غير العرب، هذا اسم حفظه الله تعالى له عليه السلام.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إمام من أئمة الهدى، فارس من فرسان ميادين العلم، دافع عن العقيدة الحقة ورد شبه المبطلين. إنه سلطان العلماء الإمام العز بن عبد السلام رضي الله عنه. قال التاج السبكي في طبقاته في نسب هذا الشيخ ما نصه: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد السلمي. وذكر في تاريخ مولده قولان، أحدهما أنه ولد سنة 577 للهجرة، والآخر سنة 578 للهجرة. تفقه على مؤرخ الشام الإمام الشيخ فخر الدين بن عساكر، وقرأ أصول الحديث على شيخ سيف الدين الآمدي وغيره، وسمع الحديث من عدد كبير من المحدثين، منهم الحافظ أبو محمد القاسم، وشيخ الشيوخ عبد اللطيف بن إسماعيل بن أبي سعد البغدادي، وعمر بن محمد بن طبرزد، وحنبل بن عبد الله الرصافي، وكثيرون غيرهم. درس في دمشق بالزاوية الغزالية وغيرها، وولي للخطابة والإمامة بالجامع الأموي، فأزال كثيرا من البدع وقتئذ. وقد بقي الشيخ عز الدين بن عبد السلام في دمشق إلى أثناء الصالح إسماعيل الذي استعان بالفرنجة وأعطاهم مدينة صيدا، فغضب الشيخ عز الدين وترك الدعاء له على المنابر، وساعده في ذلك الشيخ أبو عمرو بن الحاجب المالكي، فغضب الملك منهما فخرجا إلى مصر سنة 639، فاستقبله الملك نجم الدين أيوب الكامل فأكرمه وولاه خطابة جامع عمرو بن العاص والقضاء في القاهرة والوجه القبلي. وروى الإمام السبكي تاج الدين في طبقاته حادثة فريدة من نوعها جرت في زمن سلطان العلماء الشيخ العز بن عبد السلام، وهي أن بعض أمراء الدولة من المماليك كانوا لا يزالون عبيدا مملوكين ولم يكونوا أحرارا، فأفتى الشيخ بن عبد السلام أن لهم حكم الرق، وأنهم لا بد أن ينادى عليهم ليباعوا، ثم يحصل عتقهم بطريق شرعي، فرفعوا أمره إلى السلطان فأنكر عليه دخوله في هذا الأمر، فغضب الشيخ وحمل حوائجه قاصدا بلاد الشام، ولما علم أهل مصر عزمه على ذلك خرج غالبهم وراءه حتى لم يبق رجل ولا امرأة ولا طفل إلا وقد خرج وراءه. فبلغ السلطان الخبر وقيل له: إن خرج الشيخ من مصر ذهب ملكك. فركب السلطان ولحقه واسترضاه وطيب خاطره. وفي تتمة هذه الحادثة أن نائب السلطان انزعج من كلام الشيخ فقال:
كيف ينادى علينا ونحن ملوك الأرض؟ والله لأضربنه بسيفي. فلما دخل النائب ووقع بصر الشيخ عليه يبست يده وسقط السيف منها، فبكى النائب وسأل الشيخ أن يعفو عنه ويدعو له، ورضي بحكم الشيخ في أن ينادى عليهم. فنادى على الأمراء واحدا واحدا وغالى في ثمنهم حتى قبضه وصرفه في وجوه الخير. فكانت هذه الحادثة من الحوادث التي لم يسمع بمثلها عن أحد، والتي تظهر هيبة العلماء ومكانتهم عند الأمراء والسلاطين. إلى هنا مستمعين الكرام، نتوقف عن الكلام على الإمام العز بن عبد السلام رضي الله عنه، على أمل بأن نتابع الكلام عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961-3313-922.

أهلا بكم. تواصلت التطورات السياسية والميدانية في لبنان مع استمرار التحركات الدبلوماسية المرتبطة بصيغة الإطار التي أعلن عن التوصل إليها عقب المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وسط اتصالات إقليمية ودولية تناولت سبل إنهاء الحرب. وعلى صعيد متصل، لفتت مصادر دبلوماسية إلى أن واشنطن بصدد التحضير لجولة مفاوضات في النصف الأول من شهر تموز بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، بعد أن تكون وزارة الخارجية الأمريكية قد تلقت التقرير النهائي الذي أعدته القيادة المركزية حول الآليات العسكرية التنفيذية لاتفاق الإطار، مع إعطاء البنتاغون صلاحية تحديد التقدم المنجز على صعيد تطبيق بنوده والملحق الأمني السري. في المواقف، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة الديار عن إمكان الوصول إلى مخرج للأزمة التي نشأت بعد اتفاق الإطار، وأن باب التسوية لا يزال مفتوحا، مشددا على أنه مستعد لإيجاد المخارج إذا كان الجانب الآخر مستعدا أيضا. وقال: إذا كان هناك استعداد للتسوية فأنا مستعد لها، ولا أحد يريد أن يصل البلد إلى حائط مسدود. وعن اتفاق الإطار قال بري إنه عندما قرأه اعتبره اتفاق فتنة، ولذلك سارع إلى إطلاق موقفه الرافض لانزلاق البلاد إلى الانقسام، مؤكدا: لا للفتنة لا للشارع. من جهته، قال النائب حسن فضل الله إن الموقف الرافض لاتفاق الإذعان ليس مجرد خلاف سياسي في وجهات النظر مع السلطة، بل هو تعبير عن اختلاف جوهري بين المتمسكين بلبنان دولة ذات سيادة وطنية على كامل أرضها، وسلطة وقعت سق استسلام فرطت فيه بالسيادة التي لا يتيح اتفاق الطائف والدستور والقوانين اللبنانية والقانون الدولي لأي سلطة التنازل عنها، وخصوصا تحرير الأرض وعودة الأهالي إلى قراهم. وقال في تصريح من مجلس النواب أن على السلطة أن تقرأ وتسمع مواقف غالبية اللبنانيين بتنوع انتماءاتهم الطائفية والسياسية الرافضين للاتفاق، وأن لا تتنكر لشعبها. أما في المقلب الإسرائيلي، فأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية ستبذل كل ما في وسعها للتوصل لاتفاق سلام مع لبنان، وأضاف: سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان كلما اقتضت الحاجة. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال. في الإطار الدبلوماسي، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في قصر بعبدة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وجرى عرض لآخر المستجدات. وقال الرئيس عون خلال لقاء الشيباني: إننا حريصون على استقرار سوريا تماما كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، وأنا مرتاح للتنسيق مع سوريا لا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لأمن البلدين. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن وزير الخارجية السوري بحث مع الرئيس عون سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار. وبعدها التقى الشيباني في عين التين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وجرى عرض لآخر التطورات. وقال الشيباني من عين التين ردا على سؤال حول ما إذا كانت تبددت الهواجس من حزب الله نتيجة اللقاء مع بري، إن البحث تركز على تطوير التعاون بين سوريا ولبنان وموضوع الحزب لم يبحث اليوم، وأن لقاءاتنا مجدولة مع كل الأطراف اللبنانية والحكومة، واليوم لا يوجد لقاء مع الحزب، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين منفتحون على هذا الأمر. وبعدها التقى الوزير الشيباني رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي، وجرى عرض لآخر المستجدات. في ملف الموازنة، تتواصل جلسة لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة رئيس لجنة المال نائب إبراهيم كنعان لدرس اقتراح القانون الرامي لاستيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان. معيشيا، أعلن مصرف الإسكان في بيان أنه قرر اعتبارا من أول تموز الجاري خفض معدل الفائدة السنوي المعمول به حاليا على القروض السكنية من 6% إلى 5.75%، وذلك بعد تبلغه موافقة حاكم مصرف لبنان على إعفاء مصرف الإسكان من رسم الإدارة السنوي البالغ 0.25%، والذي يتقاضى عادة مصرف لبنان لقاء قيامه بإدارة قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الممنوح لمصرف الإسكان والبالغ قيمته الأساسية 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار أمريكي.
مطلبيا لبى موظفو عدة إدارات حكومية دعوة رابطة موظفي الإدارة العامة بالإضراب التام، والذي انطلق صباح اليوم ويستمر حتى يوم غد، رفضا لسياسة الحكومة المستمرة بتجاهل معاناة الموظف وعدم إنصافه. ووجه خلاله الموظفون صرخة تحذيرية إلى الحكومة قائلين أننا لم نعد قادرين على الاستمرار، وفي حال لم تلبى أدنى مطالبنا ستكون خطواتنا في الأسابيع المقبلة نحو الإضراب المفتوح. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
4: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.

أرحب بكم من جديد. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إحراز المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين تقدما إيجابيا في المحادثات غير المباشرة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرا إلى الاتفاق على عقد جولة أخرى من المفاوضات في الفترة المقبلة. وأوضح الأنصاري في منشور له عبر منصة إكس أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا لقاءات منفصلة جرت مع المفاوضين من الطرفين الأمريكي والإيراني، حيث جرى تحقيق تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة سابقا في إسلام أباد وفي سياق متصل. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الأطراف المعنية اتفقت على مواصلة المناقشات خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم تحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الإيراني السابق. بدوره أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة، مشددا على صلابة الموقف الإيراني في مواجهة الضغوط الخارجية. وجزم قليباف في حديثه بالقول أن طهران لن تسمح على الإطلاق بالوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف وتضررت في وقت سابق. وبشأن مضيق هرمز، شدد مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية على أن استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز سيؤدي إلى زعزعة أمن المضيق والمنطقة، وأكد أن أي مخالفة للمسار المحددة أو تجاهل بروتوكولاتنا في مضيق هرمز ستواجه برد فوري. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أقدم فجر اليوم على قصف أماكن متفرقة من قطاع غزة أدت إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين بجروح مختلفة، فيما واصلت مدفعيته العسكرية إطلاق قذائفها ورصاصها تجاه خيام النازحين. تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري أحمد الشرع، على ما أوردت وكالة الأنباء القطرية. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وأفاق تعزيز التعاون المشترك وسبل دعمها وتنميتها لما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، كما جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وبخاصة مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود المبذولة للدفع بالحلول الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. في سياق منفصل، اعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدة قذائف مدفعية على ريف القنيطرة الجنوبي ومحيط قرية جملة بريف درعا الغربي فجر اليوم، حسبما أفادت مصادر محلية. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قالت قيادة الأركان الأوكرانية أننا استهدفنا مصافي نفط روسية في مقاطعة كوستوفو ومنشآت عسكرية ومخازن مسيرات بالعمق الروسي. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة جوية برية بحرية دقيقة الليلة الماضية للبنية التحتية ومواقع الطاقة والمطارات الحربية ولوجستيات القوات الأوكرانية في كييف وخمس مقاطعات بأوكرانيا. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة بخاصة شمال البلاد. تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما تنخفض بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية فتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 إلى 31 درجة فوق الجبال من 13 إلى 29، أما في الداخل من 14 إلى 35 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج إلى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء 26 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
1: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب 500 متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
2: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
3: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني ومقدم
2: 01-74-63-94-350-417.
4: ألو وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
5: لحظة ما معي محلة كل هول
4: ما تعت الهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير
6: سلة الخير منكم للمحتاجين
7: رحلة الهيام حبا لخير الأنام
8: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات المريحة كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد وموعد الانطلاق 17 منه حملة الديوان للحج والعمرة 7679-5334

0: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 من شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81204500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.
1: محطة اقتصادية.
2: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة لإضراب العام اليوم وغدا احتجاجا على ما وصفته باستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الموظفين وإقرار أعباء جديدة على المواطنين. جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه للبنان، إذ أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي في بيروت أن الاتحاد قدم منذ عام 2019 أكثر من 3 مليارات يورو لدعم مختلف القطاعات، مؤكدة أنه يشكل أكبر شريك مانح للبنان. كما تلقى الرئيس عون اتصالا من رئيس الوزراء اليوناني تناول التطورات اللبنانية والأقليمية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وصلت أسعار النفط التراجع لليوم الثالث على التوالي وهبطت بنحو 1% اليوم بعد أن قالت قطر إن إيران والولايات المتحدة أحرزتا تقدما في محادثات غير مباشرة ركزت على مضيق هرمز الذي كان يمر عبره 5 إمدادات العالم من النفط قبل الحرب. ورغم ذلك فإنه لم تظهر أي مؤشرات على أن الجانبين قد أحرزا تقدما نحو سلام دائم، وهبطت

0: العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 1.1% إلى 70 دولارا و80 سنتا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا أو 1.2% إلى 67 دولارا و74 سنتا للبرميل. وصل سعر الذهب ارتفاعه بعد خطاب لرئيس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي خفف التوقعات بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام لمواجهة التضخم، وارتفع المعدن النفيس بما يصل إلى 0.9% ليتداول حول 4096 دولارا للأونصة، بعد أن أغلق مرتفعا 0.6% في الجلسة السابقة منهيا يومين من الانخفاضات. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة أمال حسين عيتاني بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا جدا إلى 6 وحدات دم من فئة أو بوزيتيف أو أو نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 973 532. إذن المريضة أمال حسين عيتاني بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا جدا إلى 6 وحدات دم من فئة أو بوزيتيف أو أو نيجاتيف وبلاكات دم. للتواصل 70 973 532. لبوا وبارك الله بكم.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم إسلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن أعظم ما يتقرب به إلى الله أداء ما افترض الله على عباده. فالله تعالى افترض على عباده، على كل بالغ عاقل ذكر أو أنثى، افترض عليهم أن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحرمات. فأداء الواجبات واجتناب المحرمات يقرب إلى الله أكثر من النوافل. فالواجبات أقسام، منها واجبات علمية وواجبات عملية. والواجبات العلمية نوعان: نوع اعتقادي يعتقد اعتقادا، ونوع يعرف معرفة. الواجبات الاعتقادية أهمها وأعلاها وأفضلها معرفة الله ورسوله، هذا أعظم الأمور التي فرض الله علينا اعتقادها، هذا أعظم الفرائض الاعتقادية. تنزيه الله معناه أنه يجب اعتقاد وجود الله على ما يليق به، لأن وجود الله تعالى أزلي أبدي، فمن لم يعتقده فهو غير عارف بالله، غير مؤمن بالله. فالله تبارك وتعالى موجود بلا ابتداء، وألوهيته وقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره أي رؤيته وحياته كل أزلي أبدي، أي أن الله تعالى لم يطرأ ويحدث في ذاته شيء لم يكن في الأزل. علمه لا ابتداء له، وقدرته لا ابتداء لوجودها، وكذلك حياته لا ابتداء لها، كذلك مشيئته إرادته ليس لها ابتداء، ليس كغيره. غير الله تعالى وجد بعد أن لم يكن موجودا، هذه الأرض التي نحن عليها، وهذه السماء التي تظلنا إلى الكرسي إلى العرش، كل حادث، لم يكن ثم كان. كل ما سوى الله، هذه الأرض التي تحملنا، وهذه السماء التي تظلنا، وهذه الشمس وهذا القمر، وكذلك ما فوق هذه السماء من السماوات الست، وما فوقها كالكرسي والجنة والعرش، كل هذا لم يكن موجودا في الأزل ثم كان موجودا بإيجاد الله تعالى، بخلق الله تعالى وجدت هذه الأشياء كلها. فكل ما سوى الله موجود بعد عدم، أما الله تعالى فموجود بلا ابتداء، وعلمه موجود بلا ابتداء، قدرته مشيئته موجود بلا ابتداء. الحاصل أن الله تعالى لا يطرأ عليه صفة لم تكن له في الأزل، لا تطرأ عليه صفة أي علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر لم يكن له في الأزل. الله تعالى لم يتغير عما كان عليه قبل خلق الخلق، بعد أن خلق الخلق لم يتغير، بل هو سبحانه وتعالى كما كان قبل أن يخلق الخلق، علمه لم يتجدد له، ليس حادثا بعد أن خلق الخلق، وقدرته ومشيئته وجميع صفاته كانت في الأزل قبل خلق العالم، وهي لا تزال. لا يقال منذ كم لله في الألوهية، كم له في الألوهية من الزمن، الله تعالى موجود قبل الزمان وقبل المكان. الزمان حادث والمكان حادث، هو موجود قبل ذلك، وعلمه وقدرته وإرادته. من لا يعلم هذا يقع في الكفر. كان في بيروت إنسان يبيع في مكتبة، باع ورقات مكتوب فيها مناجاة موسى، فيها كفر ظاهر والعياذ بالله، فيها أن موسى عليه السلام قال: يا رب كم لك في الألوهية؟ وكانت هذه الوريقات تباع ويشتريها بعض الناس الجاهلين الذين لا يعرفون العقيدة ولا يميزون بين الكفر والإيمان، فاحذروا. أما من عرف العقيدة الحقة الصحيحة فإنه ينبذها لأول ما يرى هذا الكلام يعتبره كفرا ويتلف هذا الكتاب، لأنه واجب إتلافه لا يجوز تركه. مذكور في هذه الوريقات أن موسى عليه السلام الذي كان في الفضل عند الله ثالث الأنبياء، هو أفضل الأنبياء محمد، ثم يتلوه إبراهيم، ثم موسى. هذا موسى افتري عليه، قيل عنه كلمة افتراء، قيل إنه قال يا ربي كم لك في الألوهية، فقال الله تأدب يا موسى لولا أن اسمك مكتوب في ديوان الأنبياء لأحرقتك. هذا كذب كفر والعياذ بالله. وما الذي يقصده هؤلاء المفترون على الله وعلى الأنبياء من الكفريات؟ الذي لا يتعلم العقيدة، الذي لا يتعلم ما يجوز على الله وما لا يجوز على الله، يصدق مثل هذا فيخرج من دين الله والعياذ بالله تعالى. وهو لا يشعر، فلو كان الرجل يصلي ويصوم ويحج ويعرف الله ورسوله ثم وقع في يده هذه الوريقات فرأى فيها هذا الكلام الكفرية، أن موسى قال يا رب كم لك في الألوهية، فصدق ذهب كل ما كان يعمله من صلاة وصيام وحج وصدقات وإحسان للناس والفقراء والأيتام والملهوفين والمنكوبين، كل ذلك ذهب لا ينفعه، لأنه لما صدق بهذا الكذب خرج من دين الإسلام. مهما كان قبل ذلك مجتهدا بالعبادة، كان حج 10 حجات أو أكثر أو أقل، يذهب كل حسناته، لأن الله تبارك وتعالى أزلي، وصفاته وجوده وألوهيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحياته وسمعه وبصره أزلي، أي ليس شيئا يحدث عليه يطرأ عليه. نحن وجودنا حادث، لم نكن ثم كنا، وكذلك علمنا حادث، نخرج من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولا نميز بين ما ينفعنا وما يضرنا. والمولود الذي هو قريب العهد بالولادة لا يعرف الذهب من الجمر، لا يميز. نحن علمنا حادث وكذلك قدرتنا حادثة. أول ما نخرج من بطون أمهاتنا لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة. علمنا حادث وكل ما فينا حتى إرادتنا حادثة. الله تعالى ليس هكذا. الله موجود بلا ابتداء، وعلمه موجود ثابت له بلا ابتداء، وكذلك ألوهيته ليست ألوهيته منذ خلق الخلق، منذ خلق العالم، بل ألوهيته أزلية. فالحاصل أنه لا يجوز أن يعتقد في الله أنه اكتسب شيئا من الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها. كل صفاته أزلية أبدية، لم يستفد بخلق العالم شيئا، لم يستفد بخلق العالم علما، لم يستفد بخلق العالم قدرة، لم يستفد بخلق العالم مشيئة، لم يستفد بخلق العالم حكمة، لم يستفد بخلق العالم كمالا. الله تعالى كامل بكماله الأزلي الأبدي، لا يزيد ولا ينقص سبحانه وتعالى. فإن قيل فلما إذن خلق الخلق، يقال خلق الخلق إظهارا لقدرته، فيشكره من شاء الله تعالى له السعادة، فيسعد بالنعيم الأبدي في الآخرة، دار النعيم التي هي لا زوال لها ولا فناء لها. ويشقى من شقي، السعيد يسعد بطاعة الله، يطيع ربه، يؤمن به وبرسوله، ويطيع ربه فيما فرض، يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، هذه السعادة الكاملة. أما السعادة الناقصة فهي أن يموت الإنسان مسلما وعليه ذنوب ولم يتب منها، يموت مؤمنا لكنه غافل، لا يؤدي الفرائض كلها أو بعضها، ولا يجتنب المحرمات كلها أو بعضها. هذا بما أنه يموت على الإيمان سعيد سعادة ناقصة، ليست سعادته كاملة. إنما السعيد الكامل هو الذي يؤدي فرائض الله الاعتقادية والعلمية والعملية، ويجتنب محارم الله أي ما حرم الله. هذا هو السعيد الكامل. الله تعالى خلق هذا العالم لا ليستفيد منه، بل ليظهر قدرته للعباد، فينتفع من شاء الله له بأن يكون مؤمنا بالله ورسوله، مؤديا لما افترض الله عليه، مجتنبا لما حرم. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وتوفنا على كامل الإيمان، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05

0: 8111166.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب.

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي

نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجر به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيرها. فلم ينكر عليه عمر ولا غيرها، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد.

يجوز التوسل بالأولياء ولا يعرف في ذلك مخالف من أهل الحق سلفا وخلفا. الحديث أن عمر توسل بالعباس قائلا: اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا، قال: فيسقون. رواه البخاري.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
1: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
0: نويري 01-66-85-85،
1: طريق الجديدة 01-300-370،
0: شويفات 05-810-850.
2: خلص ضيعونا، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب، كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
3: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي أنه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
4: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بGlobal University في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكن، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71-3-58-058.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3-313-922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد للشيباني تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية مع سوريا، والأخير نقل إليه تحيات الشرع ودعوة رسمية لزيارة دمشق. وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني من عين التيني يقول: بحثنا في تطوير العلاقات اللبنانية السورية. لجنة المال تقر اقتراحا يسهل ويسرع البت بقروض الإسكان لخمسين ألف عائلة، ويمنح ألف عائلة فرصة الحصول على قروض جديدة. رئيس بلدية الغندورية وأهالي البلدة رفضوا تصنيفها ضمن المنطقة التجريبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. القوات المسلحة الإيرانية: أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم. مقر خاتم الأنبياء في إيران: استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز سيؤدي إلى زعزعة أمن المضيق والمنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من خرق الاتفاق غزة، شهداء وجرحى في قصف عدة مناطق في القطاع. كييف تحث حلفائها على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي بعد الهجوم الروسي الواسع. أخيراً، الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلاً وانخفاضها بشكل طفيف جبلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. أبتدئ كلامي مذكرا نفسي وإياكم بما ورد في القرآن الكريم من وعيد الله تبارك وتعالى، عله يكون سببا للتوبة من الذنوب والآثام. فجهنم هي نار عظيمة جدا، وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أنها أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى ابيضت، و1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، وهي بئس المآل والمصير والمنقلب الذي ينتظر من مات على غير الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ألقي الكفار وطرحوا فيها كما يطرح الحطب في النار العظيمة سمعوا لها شهيقا، وهو الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة، والمراد أنهم سمعوا صوتا منكرا كصوت الحمار تصوت مثل ذلك لشدة توقدها وغليانها وهي تغلي بهم، ويزيد الله في حجم الكافر في النار ليزداد عذابا حتى يكون ضرسه كجبل أحد، وما بين منكبي الكافر يوم القيامة مسيرة 3 أيام. ولو كانت خلقتهم تكون كما هي في الدنيا لذابوا بلحظة، ولا يحيون حياة هنيئة طيبة، بل هم دائما في نكد وعذاب، وطعامهم من ضريع، وهو شجر كريه المنظر، كريه الطعم، كريه الرائحة. قال ربنا سبحانه: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وهذه الشجرة منظرها قبيح جدا، رائحتها كريهة جدا لا تطاق، لكن هم من شدة اضطرارهم ومن شدة جوعهم وحرمانهم يأكلونه بدون اختيار. ملائكة العذاب يطعمونهم من هذا، وكذلك يأكل أهل النار من الغسلين. قال الله تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. والغسلين هو ما يسيل من جلود أهل النار من القذر، لأنه كلما أنضجت جلودهم النار يكسون جلودا غيرها، يبدلهم الله جلودا غيرها فيها رطوبة ثم تحترق، وقد سال منها شيء كثير من القذر. فهذا الذي يسيل من جلودهم جعله الله طعام أهل النار. قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا

ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فهذه الآية دليل على أن عذاب جهنم بالروح والجسد، وقد وصف الله تعالى شدتها في القرآن فقال: تكاد تميز من الغيظ، تكاد تتقطع وتتفرق من الغيظ على الكفار، فجعلت كالمغتاظة عليهم استعارة لشدة غليانها بهم. يقول رب العزة في القرآن الكريم: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، أي من تجاوز الحد في العصيان والكفر وآثر الحياة الدنيا، أي انهمك فيها باتباع الشهوات والركون إليها وترك الاستعداد للآخرة، فإن الجحيم هي المأوى، هي مأوى من طغى وآثر الحياة الدنيا. وجهنم ترصد من حقت عليه كلمة العذاب فيدخلها الكافر ويحبس فيها. قال الله تعالى: إن

أحقابا، أي أن الكفار سيمكثون في النار ما دامت الأحقاب وهي لا تنقطع، كلما مضى حقب جاء حقب، وهكذا إلى ما لا نهاية له. فالنار لا تفنى ولا يجوز القول بفنائها، وقد عد علماء الإسلام القول بفناء جهنم من الضلال المخرج من الملة، والعياذ بالله من الكفر. نعوذ بالله وإياكم من سوء المنقلب في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول

المحتاجين. عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 من شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 8120450. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقة.

برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات. أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. تفتح الجراحة الروبوتية عن بعد آفاقا جديدة في الرعاية الصحية بعدما بدأت تنتقل من المختبرات إلى الاستخدام الفعلي في عدد من دول العالم. ويستعرض تقرير نشره موقع تك رادار نماذج حديثة لهذا التطور، بينها نجاح جراح في لندن في استئصال بروستاتا لمريض في جبل طارق يبعد أكثر من 2400 كيلومتر باستخدام منظومة الروبوت الجراحي الصينية توماي. كذلك أجريت جراحة قلب بين غيانا والهند لمسافة تقارب 20,000 كيلومتر، ووصفت وفق موقع كارديوفاسكولر بيزنس بأنها أطول جراحة روبوتية عن بعد، فيما سبق للمنظومة المستخدمة في هذه العملية أن نفذت أكثر من 173 جراحة مماثلة حول العالم. لكن انتشار هذه التقنية لا يخلو من تحديات، ووفق تقرير نشره موقع ليف هوسبيتال تصل تكلفة بعض الأنظمة إلى نحو مليون دولار، إضافة إلى صيانة سنوية تتجاوز 100,000 دولار. كما يفتقد الجراحون الإحساس اللمسي الذي يعتمدون عليه أثناء العمليات، فيما قد يشكل انقطاع الاتصال أو تأخر استجابة الروبوت عبر الشبكة خطرا مباشرا على حياة المريض. تستعد منصة واتساب لإطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التواصل من دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم، وذلك عبر استخدام أسماء مستخدمين يوزر نيمز فريدة بدلا من الأرقام، في خطوة تقول الشركة أنها تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين. وأوضحت المنصة أن الميزة ستطرح تدريجا على مستوى العالم خلال الأشهر المقبلة لتشمل 3 مليارات من أصحاب الحسابات على المنصة. وسيتمكن المستخدمون من حجز اسم مستخدم عبر التطبيق، علما أن استخدام هذه الميزة سيظل اختياريا وليس إلزاميا، وسيكون بإمكان المستخدمين تغيير أسماء المستخدمين أو حذفها في أي وقت. وبعد اكتمال طرح الميزة سيتمكن مستخدمو واتساب من بدء المحادثات بمجرد تبادل أسماء المستخدمين، مع استمرار توافر خيارات حظر الرسائل غير مرغوب فيها والإبلاغ عنها. وستقتصر أسماء المستخدمين على 35 حرفا كحد أقصى، مع إقرار قيود محدودة أبرزها حجز أسماء بعض الشخصيات العامة والمسؤولين البارزين والمشاهير، بحيث لا تتاح هذه الأسماء لأي شخص آخر. ووصفت الشركة المملوكة من ميتا أسماء المستخدمين بأنها ميزة لتعزيز الخصوصية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات.

إخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل. المريضة جميلة اسكندراني الموجودة في مستشفى حيفا ببرج البراجنة بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم في بي بوزيتيف. للتواصل 81-133-017. إذن المريضة جميلة اسكندراني الموجودة في مستشفى حيفا في برج البراجنة بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم فيت بي بوزيتيف. لبوا وبارك الله بكم.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض فلا تفوتوا.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته. وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم من سورة الماعون إلى سورة الناس، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

هناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب

مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: الناس صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: رحلة الهيام حباً لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP براً، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534. روحي بطيبة تلاقي
2: مستمعين الكرام، يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتحت عنوان أهمية تلقي العلم الديني، سنبقى الآن مع المحاضرة النافعة الجامعة التي يلقيها علينا رئيس جمعية المشايخ الصوفية الشيخ الدكتور جميل حليم.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين، ورضي الله عن كل الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذه الآية الشريفة تبين أن الوصول إلى الولاية وأن نيل المراتب والكرامات لا يكون إلا بالإيمان والاستقامة، إلا بالإيمان والاستقامة. وذكرنا إن كنتم تستحضرون ما ورد في صحيح ابن حبان: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا تأكيد، وهذا الحديث الشريف منسجم تماما مع معنى الآية الكريمة، يعني من حيث تقارب الألفاظ. ثم الاستقامة لا بد فيها من العلم، لا بد فيها من العلم، لأن الإنسان لن يعرف الاستقامة ولن يعرف طريق الولاية إلا بالعلم. لذلك ماذا قال الأكابر من الأئمة والعلماء والأعلام؟ ما اتخذ الله وليا جاهلا، هكذا قال الأكابر فيما يروى عن أبي حنيفة وعن الشافعي وعن من كان في هذه الطبقة. ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما بيمشي الحال، ما بيوصل للولاية. إن كان جاهلا لا يصل إلى الولاية، مهما أتعب نفسه بصور العبادات وبصور الأعمال، إن كان جاهلا، إن كان لا يعرف كيف يؤدي الواجبات ولا يعرف كيف يجتنب المحرمات، ما بيوصل للولاية، لا يصل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي الحديث الآخر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا اسمه منطوق الحديث، منطوق لفظ، ومفهومه عند العلماء في شيء اسمه منطوق الحديث ومفهوم الحديث. طيب ما هو مفهوم الحديث؟ اسمعوا وانتبهوا. فهذا المنطوق: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمفهوم: من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وبنظرة سريعة، بنظرة سريعة، كل واحد عن من حوله، كل واحد عن من يعرف، كل واحد عن من يخالط ويعاشر، بنظرة سريعة: معظم الناس تعلموا أم لم يتعلموا؟ لم يتعلموا. هذا الواقع. عم نحكي عن علم الدين الضروري الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. عن هذا نتكلم وهذا نعني. أما الأمور الأخرى كالطب والهندسة وغير ذلك فهذا ليس من فروض العين. هل فرض عين على كل مكلف ومكلفة يكونوا مهندسين؟ لا. إذن الرسول ما عنا هذا. هل فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين يكون خبير في البحر، في الطيران؟ لا. في الطب، في الجراحة، في أدوات الجراحة، هل هذا من فروض العين؟ لا. إذن ما الذي عناه الرسول بقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ الفرض العيني، يعني بعبارة أخرى علم الدين الضروري. طيب بعبارة ثالثة علم الحال. شو يعني؟ يعني ما يحتاجه كل مكلف في الحال. يعني بعبارة رابعة لا يستغني عنه أحد. هذا العلم القدر اللي عم نحكي عنه لا يستغني عنه أحد. لو أنت الآن أردت سفرا، كيف تعرف جهة القبلة ومواقيت الصلاة بالطريقة الشرعية؟ إذن تعرف ماذا قال العلماء؟ إذا سافرت وأنت لا تعرف مواقيت الصلاة بالطريقة الشرعية ولا تعرف تتوصل لذلك بالطريق المعتبر، كل هذا ما بتعرفه، ولا تعرف جهة القبلة وسافرت وحدك بهذا الجهل، قالوا حرام عليك أن تسافر. ليه؟ لأنك ستضيع الصلاة. شفتوا؟ طيب ماذا يفعل؟ قالوا إما أن يتعلم، وبعضهم قال قولا أسهل وهو أن يسافر مع ثقة يعرف. مع مين؟ مع ثقة، مش مع فاسق، مع ثقة يعرف. طيب هذه المسائل معظم الناس اليوم بيعرفوها أو بيجهلوها؟ شوفوا أنتم، بعض الذين يسافرون للحج يتركون الصلاة، هذا بأعيننا رأيناه. يسافرون للحج حج الفرض، يتركون الصلاة الواجبة الصلاة المفروضة، يضيعونها في سفر الحج. هؤلاء لا يكون حجهم مبرورا، هؤلاء لا يكون لهم تلك البشرى، الحج المبرور جزاؤه الجنة. هؤلاء ضيعوا حال هذه الفرصة وهذه البشرى. من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع، وفي رواية خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا اللي ضيع الصلاة المفروضة في سفر الحج ليس له ذلك، ولا يكون حجه مبرورا، وضيع هذه البشرى. شفتوا الجهل شو بيعمل؟ هذه نتيجة الجهل. هذا لمن لا يتعلم يهلك نفسه، يهلك نفسه. إذن لابد من العلم. فما الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ القدر ضروري من الأحكام، وضوء، صلاة، غسل من الجنابة، كيف تصح الصلاة، كيف لا تصح، العقائد أولا، معنى الإيمان، المعرفة بالله ورسوله، تجنب الكفريات. ثم إن كان يدخل في البيع والشراء يلزمه أن يعرف ما لا بد منه في ذلك. إن كان يريد الحج يتعلم، إن كان يريد مثلا الزكاة يتعلم، تجارة يتعلم، الزواج يتعلم، يريد أن يطلق بده يعرف الأحكام، بده يعرف الأحكام. إذن في شيء اسمه الفرض العيني، وفي شيء اسمه الفرض الكفائي. فمن فرض عين ليس من فروض العين على كل الرجل وامرأة من المسلمين مكلفين أنهم يكونوا خبراء توليد، هل هذا من فروض العين؟ لا. طيب هل من فروض العين يكون كل مسلم ومسلمة كهربجية عندهم خبرة بالكهرباء وإصلاح الأدوات وما يحترق وما يتعطل وما يخرب؟ لا. طيب هل لا؟ هل هذه العناوين التي ذكرتها نهملها؟ لا، لا نهملها. شو اسمها؟ اسمعوا القواعد. ما يحتاجه المسلمون في وقت الضرورة تعلمه فرض كفاية، تعلمه. شفتوا؟ يعني يكون في بالمسلمات خبيرة في التوليد، هذا من فروض الكفاية. يكون بالمسلمين والمسلمات فيما يحتاجه المسلمون عند الضرورة، هذا من فروض الكفاية. قدر منهم بيعرفوا هذه الحوائج، هذا من فروض الكفاية. يعني تصوروا مثلا يكون عندنا بالمسلمين آلاف المرضى وآلاف الجرحى وما عندنا طبيب، ما عندنا طبيبة، ما عندنا جراح، ما عندنا جراحة، هل يليق هذا؟ لا يليق. إذن كل ما يحتاجه المسلمون في وقت الضرورة تعلمه فرض كفاية. يعني لا نهمل، لا نضيع، لا نقصر، بس في شيء أولى اللي هو الفرض العيني، اللي هو فرض على كل مكلف بعينه من الرجال والنساء أن يحصلوه. وهو القدر شو اللي قلنا عنه؟ علم الدين الضروري، علم الحال، الفرض العيني، ما لا يستغني عنه أحد من المكلفين. فهمنا القضية؟ من لم يحصل هذا القدر من العلم لا يصير تقيا، من لم يحصل هذا القدر من العلم لا يصير وليا، من لم يحصل، انتبهوا، هذا القدر من العلم ويعمل به لا يصير وليا ولا بيوصل. لو عاش 100 سنة لأنه لا يؤدي الواجبات ولا يجتنب المحرمات، وبالأحرى بعضهم يقع وينغمس ويغرق في المحرمات ولا يعرف أنها محرمات. أدي في ناس اليوم بيأكلوا الربا وعايشين على الربا وبيتعاطوا بالربا ويعملون بالربا ويقومون وينهمون في الربا وأكل الربا، هل كيف بدهم يصيروا أولياء؟ كيف بدهم يصيروا أتقياء؟ ومن عجائب الزمان، من عجائب الدهر، أنه في أدعياء مشيخة، أدعياء مشيخة، وعاملين حملة مركزة في الفضائيات على إباحة ربا البنوك. ورددنا بالتفصيل إذا مذكرين يوم شرحنا الآيات قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني كاملين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. مذكرين شو قلنا؟ حتى 2.5% ممنوع، حرام. لو بعض شياطين المشايخ سموها قال عمولة، قال عمولة، قال هيدي منا ربا، 2.5% شيء قليل، قال هيدي عمولة. عمولة يا شيطان بعمامة، هذا شيطان اختبأ تحت العمامة والعمامة منه بريئة، والعمامة منه بريئة. الله يقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سماه شو؟ ظلم، هذا ظلم. وهؤلاء يدعون المشيخة. إذا كان هؤلاء أدعياء مشيخة وفساق وفجار، ومنهم من كفر لأنه استحل الربا المحرم بالإجماع، وهو يعرف الآيات والأحاديث والإجماع، وبعضهم استحل التجارة في الخمر من يلبسون اللفات، واللفة منهم بريئة. ومنهم الآن قال دكتور في أصول الفقه أنكر فرضية الحجاب للمرأة، ونعني بالحجاب يعني التستر، يعني ستر العورة، يعني كل الجسم إلا الوجه وشو والكفين، أنكر فرضية ذلك، قال هذا ليس واجبا، كذب القرآن والحديث والإجماع. وبعض أدعياء المشيخ اليوم قال أباح زواج المثليين، أباح على زعمه زواج المثليين. يعني لو إجا مثلا واحد بده ياخذ له بيه مثلا عزعمه بيعمل له عقد نكاح، لو أن إنسانا جاء يريد أن يلوط بأبيه هو يجري لهم عقد النكاح بزعمهم؟ هذا شيخ. وماذا قال عدو الله؟ قال النبي شرب الخمر، وقال النبي توضأ بالخمر. وماذا قال آخر على هذه الشاكلة ومن هذا الصنف ومن هذا النوع الخسيس الرديء الدنيء؟ ماذا قال والعياذ بالله؟ قال على زعمه يجوز للإنسان بزعمهم لعنة الله عليهم أن ينتحر إذا ضاقت به الأحوال. وهول اللي عم بحكيكم عنهم مش زانيات يشتغلن بالزنا وقلن اسم بسوق الزانيات، هول لابسين لفات، حتى هيدا تاع الانتحار بيلبس لفة، وحتى هيدا اللي قال النبي شرب الخمر بيلبس لفة، واللي أباح على زعمه زواج المثليين يلبس

بما علم. شو؟ وعمل. شو يعني عمل؟ التزم، طبق. شو بعدين؟ وعلم. يدعى في السماء أو يدعى في ملكوت السماوات عظيما. شو يعني؟ يصير له ذكر حسن بين الملائكة في السماء، الملائكة يدعون له ويستغفرون. أعيد، من تعلم وعمل بما علم وعلم يدعى في ملكوت السماوات عظيما. هذا الشرط، تعلم وعمل، طبق، التزم، وعلم. أصلا التعليم من جملة العمل بالعلم، التعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الدين، هذا من جملة شو؟ العمل بالعلم. وأيضا يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في مدح العلماء الأتقياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: علماء حلماء، بررة. ليه قال عنهم بررة؟ لأنهم صاروا بررة أتقياء بتطبيقهم للعلم. لو إجا واحد حفظ المتون والشروح لكن لا يطبق، هل يصير بارا؟ هل يصير تقيا؟ إذن هؤلاء طبقوا. علماء حلماء، بررة أتقياء من الفقه كأنهم أنبياء. انتبهوا، هو ما قال عنهم أنبياء، عم بيشبههم بقوة العلم، بقوة الفقه، بقوة علم الأنبياء من حيث القوة في العلم. واضح؟ أما هذا الحديث المكذوب الذي يروج له الجهلاء يقولون فيه على زعمهم، انتبهوا، هذا ليس حديثا، هذا مكذوب مفترى، مختلق، موضوع. ها؟ يقولون فيه على زعمهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. هذا كذب على الرسول، الرسول ما قاله. واضح؟ بل ماذا قال الطحاوي في العقيدة؟ ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذه عقيدة المسلمين. ماذا قال؟ ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. فالحاصل، لابد للإنسان الذي يريد الولاية والكرامات والأحوال السنية والمقامات العلية والخوارق، لابد له من العلم والعمل بالعلم. العمل بالعلم يعني بده يكون مخلص. أما اللي عم بيشتغل بدون إخلاص لا يصير وليا، اللي عم بيشتغل مرائي لا يصير وليا، من لم يتعلم الفرض العيني لا يصير وليا، من تعلم ولم يطبق لا يصير صالحا، لا يصير تقيا. لذلك ماذا قال؟ اسمعوا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة عين الكرامة. هكذا يروى عن الأكابر، عن الغوث الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه: الاستقامة عين الكرامة. يعني ليس شرطا للولي أن تظهر له الكرامات عيانا، لا، مش العبرة أن الناس يظنوا ولي، لا، ولا العبرة أن تظهر له الخوارق، لا. شو هي العبرة؟ شو القاعدة؟ ما الأساس؟ ما الأصل؟ أن يكون مستقيما في حكم شريعة الله، في حكم شو؟ شريعة الله. شو بيقول سيدنا الغوث الرفاعي؟ الشيخ باطنه على الشرع وظاهره على الشرع. يعني بالعامية شو بيقوله؟ من جوا ومن برا بده يكون مستقيم، من جوا ومن برا. شو بيقول؟ الشيخ باطنه على الشرع وظاهره على الشرع، لولا الظاهر لما بطن. شو بيقولوا بعض الدجاجلة؟ هول بيقولوا بعقيدة الحلول والاتحاد، بيعتبروا حالهم أولياء وصوفية، وبيقولوا الله حل فيهم، ويقولون الله حل في الملائكة وفي الأنبياء وفي الكعبة وفي الأئمة. هول كفار. بعضهم كان في بيروت، واحد منهم أنا ناقشته، هذا كان يلبس لفة هكذا، هكذا، هذه اللفة الكبيرة الخضرة، لحيته طويلة، قاعد قدام ناس. إجا الحج فلان قال له: يا شيخ فلان،
حد غير

0: بالشمس وانت ما صليت العصر ومصلي العصر، شو قال له؟ قال له أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن، أنا أصلي في قلبي. شيطان بلفه، شفتوا كيف يدجلون على الناس؟ يدجلون على الناس، شو ملا عبارات. قال أنتم أهل الظاهر ونحن شو؟ أهل الباطن، مشان يحتال عليه. ها؟ قال له هذا خلاف الشرع، أنت تارك للصلاة، هذه زندقة. إذا كان الرسول هو عم بيموت كان يصلي، مينك أنت تترك الصلاة وتقول نحن أهل الباطن؟ أنتم أهل الباطل، عرفتوا؟ يقول نحن أهل الباطن، هم أهل الباطل ولو ادعوا الولاية. شو بيقول سيدنا الغوث الرفاعي؟ اسمعوا واحفظوا هذه القواعد. يقول من ادعى أنه وصل إلى مقام سقطت عنه الفرائض فهو كافر. يا سلام، هذا التصوف، شفتوا؟ بيقول فهو كافر. إذا كان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة، ما ترك الصلاة وهو عم بيموت عم بيصلي، وأنت تقول أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن، أصلي في قلبي، قاعد عرصيف وتحت الشمس وعم بيشرب شاي ويقول أنا أصلي في قلبي. هؤلاء شياطين عفاريت، وإن ادعوا الولاية. شو قال واحد منهم؟ وناظرته أيضا هنا في بيروت، ماذا قال؟ قال نحن عندنا من دخل في الطريق معنا صار أفضل من القطب والأولياء من غيرنا. كفار، هول حرب على الإسلام والمسلمين، حرب. إذا انتبهوا، التصوف الحقيقي شو قلنا؟ صفاء المعاملة مع الله، أداء للواجبات واجتناب للمحرمات. وقلنا عبارة بعد، التحلي بالأخلاق السنية والتخلي عن الأخلاق الردية. صفاء المعاملة مع الله، أداء للواجبات واجتناب للمحرمات. زهد، تواضع، صدق، أمانة، ها؟ اقتداء بالأنبياء والأولياء، هذا التصوف الحقيقي. ليس دجلا، أكل أموال الناس بالباطل، هتك أعراض النساء بدعوى أنه اختلى بها ليقرأ لها، حط إيده عليها على عورتها يختلي بها وحده، هذه أعمال الشياطين ليست أعمال الصديقين، هذه أعمال الشياطين ليست أعمال الصديقين. سيدنا الغوث الرفاعي كان شديد الإنكار والتحذير ممن يختلي بامرأة وحده. واحد يدعي المشيخ الولاية ويختلي بامرأة وحدها، هي من محرم لإله ومن زوجته وما معه واحد تالت، كان يحذر منه. ومن يأكل أموال الناس بدعوى الولاية يحذر منه. شو كان يقول سيدنا الرفاعي؟ اسمعوا، كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة، كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة. لذلك الاستقامة عين الكرامة. نرجع للعبارة، ليس شرطا أن يعرف بين الناس بالولاية، ما شرط، ليس شرطا أن تظهر له الخوارق. واحد من الأولياء الصالحين قال لي، أنا زرته، قال لي أنا مني عالم، أنا تعلمت الفرض العيني وجزء عما، ها؟ وسلكت على يد فلان، ذكر لي واحد من الأولياء، والله تعالى أعطاه فتح عليه. بس هو عم بيقول أنا مني متبحر في العلم، مني متمكن، منه فقيه، منه عالم، منه مفتي، منه قاضي، بس شو عمل؟ تعلم الفرض العيني. شو بعدين؟ أدى الواجبات، اجتنب المحرمات، أكثر من نوافل الطاعات، صار وليا. ربي أكرم الأكرمين، الله أكرم الأكرمين، أعطاه هذا الصدق، هذا الصدق مع الله، هذا الصدق مع الله. وبتشوف واحد صيته معبى الدنيا، الفضائيات والأرضيات والمحليات، قد يقال الجن بيمدحوه والإنس بيمدحوه، وما بيساوي اشرب بصلة. ليش؟ على خلاف الشريعة، على خلاف الشريعة. هذا المقياس، شو هو المقياس؟ الشرع. اسمعوا انتبهوا، وتذكروا هذه القواعد. يقول فيما يروى عن السيد الرفاعي رضي الله عنه: لا تنظر للمرء وهو يطير في الهواء أو يمشي على الماء، ولكن انظر إلى التزامه بالشرع عند الإفتاء. حطوا بميزان الشريعة، يجي طاير بالهواء، وشو يعني الشياطين بتطير بالهواء؟ شو يعني طاير بالهواء؟ مش هذا ليس هو المقياس. الشيطان بيكون بالمشرق يطير بلحظات يصير في المغرب، ماشي على وجه المي، الحية بتمشي على وجه المي، الحية بتمشي على وجه المي، عرفتوا شو؟ من قال هذه هي الكرامة ومن قال هذا هو الشرط؟ لا، الشرط هو الاستقامة. بل بعض الأولياء، بل أكثر الأولياء لا يعتقدون في أنفسهم الولاية ولا يرون أنفسهم أولياء. طيب إذا ظهرت عليهم عجائب وخوارق يقولون هذه لمشايخنا من تواضعهم، لا يرونها منهم، يقولون هذا بسر الأولياء بسر مشايخنا. واضح؟ إذن شو قال؟ لا تنظر للمرء وهو يطير في الهواء أو يمشي على الماء، إذن بشو؟ انظر إلى التزامه وتقيده بالشريعة والدين والإفتاء بالحكم الشرعي. يعني واضح الكلام؟ إذا مش العبرة بالمظاهر، ليست العبرة بالمظاهر. هو عم بيموت، هو كان يعتقد بنفسه من عوام المسلمين، لا يرى نفسه وليا، يقول له الملك: يا ولي الله أبشر برحمة الله ورضوانه. شو؟ خلينا نكمل الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أينتين بيعرف حاله عند الموت، يعرف نفسه عند الموت، أما قبل ذلك لو ظهرت عائدي الخوارق والعجائب يقول هذا ليس لي، أنا لست هنالكم، أنا من عوام الناس، هذا بأسرار مشايخ الأولياء، هكذا يظنون. أنا سألت شيخنا رضي الله عنه، قلت له: الولي إذا صار وليا ها يتهم نفسه بالتقصير فيظن أنه وقع في الكبائر؟ قال: نعم، من شدة خوفه من الله، من شدة خوفه من الله بخاف، بظن أنه وقع في الرياء، والرياء من الكبائر، من شدة خوفه من الله. اسمعوا شو قال لي بعدين، شوفوا العبارة، قال: الولي مهما على مقامه في الولاية يتهم نفسه بالتقصير ليعمل أكثر فيعلو أكثر. عرفتوا؟ من تواضع رفعه الله، من تواضع رفعه الله. إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا الشرط. شو بيقول سيدنا عمر رضي الله عنه؟ قال: الاستقامة أن لا ترغ روغان الثعلب، الاستقامة أن لا ترغ روغان الثعلب. أما هذا القول قلت لكم يروى عن الرفاعي، الاستقامة عين الكرامة، هذا يروى عن السيد أحمد رضي الله عنه. أما عمر رضي الله عنه فسر الاستقامة، قال: أن لا ترغ روغان الثعلب. الثعلب كيف بيمشي؟ مين بيعرف؟ يمشي على خط مستقيم أم لحظة هكذا ولحظة هكذا، هيك وهيك، هيك وهيك، هيك وهيك؟ الثعلب كيف يمشي؟ يلي بيكون متقلب مزبزبا، لا يستقيم باطنا وظاهرا على الشرع، كل شوي بمطرح وكل شوي بشهوة وكل شوي برأي وكل شوي مطرح ما بده شيطانه نفسه، يعني لا يستقيم، وهذا حاله عدم الاستقامة. هل يصل؟ هل يصل؟ لا. ما قلنا الشرط هو الاستقامة، الشرط هو الاستقامة. إذن هذا لا بد فيه من العلم، ولا بد من الإخلاص، ولا بد من موافقة الشريعة باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. لذلك من أراد الفوز والنجاة والأمن والأمان والسعادة الأخروية الدائمة، ومن أراد الترقي في المقامات والأحوال السنية والأحوال العلية، فعليه أن يعمل ليصل إلى التقوى، أن يصل إلى الصلاح. الله أكرم الأكرمين، الله يعطي ما يشاء لمن يشاء. سمعت من شيخنا وكنا معه في دمشق في الميدان القديمة، قال بعض الناس قد يصل إلى الولاية في 6 أشهر. أنا سألته، قلت له في 6 أشهر؟ قال نعم يجوز. قلت له كيف؟ قال يكون عنده استعداد. شو بيكون عنده؟ استعداد. تعلم الفرض العيني، عم بيطبق، يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، بشد همته فيكثر من النوافل مع الإخلاص فيصل. الله أكرم الأكرمين. وحكى لنا قصة دوري الذي وصل إلى الولاية وصارت له كرامات بمدة قصيرة، بنحو 6 أشهر أو سنة أو سنة ونصف. ومرة من شو قال كمان؟ قال يمكن بعض الناس ب60 سنة ما يوصل للولاية. بعض الناس لا يصل، مش بسنة ونص وبست أشهر، ب60 سنة ما بيوصل. شو بدها؟ صدق، صدق، إخلاص، التزام. صدق، إخلاص، التزام. بتشوفوا العجائب، ترون العجائب. من صدق مع الله يرى العجائب، من صدق مع الله يرى العجائب، من أخلص لله يرى العجائب. شو بيقول مولانا الغوث الرفاعي رضي الله عنه؟ اسمعوا، من أخلص لله في قلبه 40 يوما وكل الله به ملكا يغرس له الحكمة في قلبه. ربي قادر، ربي لا يعجزه شيء. شو يعني؟ يسدده، يلهمه. مش بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الحق، يعني الملك، إن الحق ليتكلم على لسان عمر. شو يعني؟ يسدده، ينفحه، ينفعه. ها؟ ربي لا يعجزه شيء، ربي لا يعجزه شيء. لذلك علينا بالعلم، بالالتزام بالشريعة. اليوم بتشوفوا كثير بيدعوا المشيخة والعلم وهم زنادقة وكفار، يروجون لإباحة الزنا واللواط والسحاق، ويسمونها المثلية وحقوق المثليين، ويسموها حرية شخصية. بتشوفوا كفار يلبسون اللفات يدعون العلم وهم مشبهة مجسمة، هم مشبهة مجسمة. زمن خطير، زمن عجيب، زمن طم فيه الفساد وعم، طم فيه الجهل وعم. وقد روى السخاوي في أشراط الساعة أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويوضع الجهل. هذا من أشراط الساعة، ونحن اليوم وصلنا إلى هذا الزمن. هكذا يفعل الجهل بأهله. هلموا إلى العلم، ثبتوا في مجالس العلم، ولا تلتفتوا إلى الجهلاء مهما كذبوا وافتروا. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.
1: وهكذا مستمعين الكرام، تحت عنوان أهمية تلقي العلم الديني، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة النافعة الجامعة التي ألقاها علينا رئيس جمعية المشايخ الصوفية الشيخ الدكتور جميل حليم.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
2: رجعنا.
7: جولة الصحافة. جولة الصحافة، برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
8: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. أكد مرجع دستوري لصحيفة الجمهورية أن ما يجري تداوله بشأن صيغة الإطار التي نوقشت في واشنطن لا يرقى في هذه المرحلة إلى مستوى اتفاق أو معاهدة بالمعنى الدستوري، وبالتالي لا يخضع للآليات الدستورية الخاصة بإبرام المعاهدات الدولية، ولا سيما لناحية عرضه على مجلس النواب. وأوضح المرجع أن المادة 52 من الدستور تميز بوضوح بين المراحل التفاوضية وبين الاتفاقات والمعاهدات المبرمة، مشيرا إلى أن صيغة الإطار تعد تفاهما تقنيا وأمنيا مرحليا يهدف إلى تنظيم مسار التفاوض أو آليات التنفيذ، ولا يشكل اتفاقا نهائيا يرتب التزامات دائمة على الدولة اللبنانية. وقال إن المفاوضات لا تزال مستمرة ولا تفضي بعد إلى اتفاق قانوني شامل، الأمر الذي يجعل الحديث عن أهمية عرض هذه الصيغة على مجلس النواب سابقا لأوانه. ولفت إلى أن الاتفاق الذي يكتسب طابعا نهائيا أو دائما هو الذي يعرض على مجلس الوزراء لإبرامه وفقا للمادة 52 من الدستور. وختم المرجع بالتجديد على أن صيغة الإطار تمثل محطة إجرائية ضمن المسار التفاوضي وليست اتفاقا نهائيا أو معاهدة دولية تستوجب إحالتها إلى مجلس النواب في هذه المرحلة.
7: جولة الصحافة.
8: أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة الديار عن إمكان الوصول إلى مخرج للأزمة التي نشأت بعد اتفاق الإطار أن باب التسوية لا يزال مفتوحا، مشددا على أنه مستعد لإيجاد المخارج إذا كان الجانب الآخر مستعدا أيضا، وقال إذا كان هناك استعداد للتسوية فأنا مستعد لها، ولا أحد يريد أن يصل البلد إلى حائط مسدود. وعن شكل التسوية الممكنة جدد بري موقفه المعارض للمفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي منذ البداية، معتبرا أنه كان يدرك إلى أين ستقود وأنها أوصلت إلى اتفاق وصفه باتفاق الفتنة وبأنه سيء ومشحف بحق لبنان. وقال إن الاتفاق الذي رعاه في 27 من تشرين الثاني 2024 شكل نموذجا مختلفا، إذ أدى إلى انسحاب حزب الله الكامل من جنوب الليطاني من دون اللجوء إلى مفاوضات مباشرة. وكشف بري أنه قبل التوصل إلى اتفاق الإطار جرى تواصل مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، حيث طلب اعتماد مبدأ الانسحاب الإسرائيلي وفق الأقضية لا وفق المناطق التجريبية، معتبرا أن هذا الخيار كان يؤمن آلية أوضح وأكثر جدية للتنفيذ. وأضاف أن بعبدة وافقت على هذا الطرح، إلا أنهم فوجئوا لاحقا بأن اتفاق الإطار اعتمد مبدأ المناطق التجريبية بدلا من مبدأ الأقضية. وعن اتفاق الإطار قال بري إنه عندما قرأه اعتبره اتفاق فتنة، ولذلك سارع إلى إطلاق موقفه الرافض لانزلاق البلاد إلى الانقسام، مؤكدا لا للفتنة لا للشارع، وشدد على أن الأولوية تبقى حماية الاستقرار الداخلي ومنع انتقال الخلاف السياسي إلى الشارع باعتبار ذلك خط الدفاع الأول عن السلم الأهلي. وعن رسالته إلى رئيس الجمهورية اكتفى بالقول أنه لا يملك في الوقت الحاضر أي رسالة يوجهها. وعن سبل الخروج من الأزمة جدد بري رؤيته أن لبنان يحتاج إلى مظلة دولية تساعد على إنجاز التسوية، معتبرا أن هذه المظلة ينبغي أن تضم الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وإيران، لأنها تشكل برأيه الضمانة الأساسية لأي تسوية قابلة للحياة. وعن الاتصالات العربية والدولية الحالية ولا سيما المصرية والقطرية، رحب بري بكل المبادرات التي تصب في مساعدة لبنان على تجاوز محنته، مؤكدا أن أي جهد عربي أو دولي يهدف إلى جمع اللبنانيين وإبعاد شبح الانقسام هو موضع ترحيب. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: جولة الصحافة.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فهذا معنى الإسلام في اللغة والشرع. الإسلام في اللغة معناه الانقياد والاستسلام، هذا معناه لغة، ومنه ما جاء في القرآن، قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا يظهر لنا من هذه الآية أن معنى ولكن قولوا أسلمنا أي المعنى اللغوي لكلمة الإسلام التي هي الانقياد والاستسلام من حيث الظاهر، لأن هؤلاء الأعراب كانوا أشد الناس كفرا ونفاقا. هؤلاء كانوا جفاة غلاظا يعيشون في الصحراء، فكان يغلب عليهم الغلظة والجفاء، وكانوا في غالبيتهم كفارا. نحن هنا نتكلم عن الأعراب ولا نتكلم عن العرب. الأعراب هم سكان البادية في ذلك الوقت زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا أكثر الناس غلظة وجفاء، وكانوا أحيانا يظهرون الإسلام، يظهرون الإيمان، وهم في الحقيقة غير مؤمنين. فادعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مسلمون مؤمنون، فنزل القرآن بتكذيبهم. قالت الأعراب آمنا، يعني زعموا أنهم على الإيمان، على الإسلام. قل لم تؤمنوا، معناه لستم مؤمنين مصدقين بقلوبكم بحقية هذا الدين، دين الإسلام. ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا وانقدنا من حيث الظاهر، ولكن لم يدخل الإيمان إلى قلوبكم. فمعنى أسلمنا هاهنا أي استسلمنا، وهو المعنى اللغوي لكلمة الإسلام لا الشرعي. أما في الشرع فمعنى الإسلام الانقياد والاستسلام لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث إن الواحد منا يصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه، ويعترف بلسانه بما يقتضيه هذا التصديق القلبي. مثل هذا يسمى إسلاما، فالإسلام هو الاعتراف بالنطق بالشهادتين باللسان. الإنسان يصدق بقلبه بمعنى الشهادتين، وهذا أقل الإيمان، ويعترف بالشهادتين بلسانه ليحصل أقل الإسلام. فإذا هناك أقل مسمى الإسلام وهناك أقل مسمى الإيمان. أقل مسمى الإيمان التصديق القلبي بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي أن تصدق بقلبك بمعنى هاتين الشهادتين، هذا هو أقل الإيمان وأقل الإسلام. وأقل الإسلام هو الاعتراف باللسان بالشهادتين، يعني أن تنطق بلسانك فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالإسلام والإيمان متلازمان، لا ينفك هذا عن هذا. فلا يقال مثلا من حيث الحكم الشرعي، لا يقال فلان مسلم لكنه ليس مؤمنا، ولا يقال فلان مؤمن بالمعنى الشرعي لكنه ليس مسلما. فالمسلم مؤمن والمؤمن مسلم، لا ينفكان كالظهر مع البطن. لذلك قال علماء أهل السنة والجماعة: الإسلام والإيمان متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر كالبطن مع الظهر، كما قال الإمام أبو حنيفة. كما أنه لا ينفصل البطن عن الظهر بل هما متلازمان، كذلك الإيمان الشرعي والإسلام الشرعي متلازمان لا ينفكان. فإذا قلنا فلان مسلم بالمعنى الشرعي فهو في حقيقة حاله مؤمن، وإذا قلنا فلان مؤمن فهو مسلم في الوقت عينه. والدليل على ذلك قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

فاطمة بنت محمد. فاطمة وإن كانت أصغر بنات الرسول سنا، لكن كانت أتقى وأخشع وأخشى لله تعالى. كانت روحها أقوى تعلقا بطاعة الله تعالى من أخواتها الثلاث، زينب ورقية وأم كلثوم. فاطمة كانت أشد عبادة لله تعالى، كان قلبها أتقى لله وأخشع لله. ثم هي عاشت بعد أخواتها الثلاث، أخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم، متن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فاطمة توفيت بعد وفاة رسول الله بستة أشهر. الله تبارك وتعالى جعل في ذريتها من البركة ما لم يجعل في ذرية أحد من نساء هذه الأمة. الله تعالى كثر ذريتها. أولاد الحسن والحسين الله تعالى كثرهم وبارك فيهم. كان فيهم أولياء ووليات لا يحصيهم إلا الله. هذه السيدة نفيسة التي بمصر يتبركون بزيارتها، هي من ذرية ابنها الحسن.

الاستقامة عين الكرامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اعلم أخي المسلم أن الاستقامة هي لزوم طاعة الله والتزام نهج الإسلام بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهي درجة عالية تدل على كمال الإيمان وعلو الهمة. إخوة الإيمان، إن حق الولاية والاستقامة هو العلم مع العمل. لذلك لما سأل أحد الصحابة وهو سفيان بن أبي عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أجابه عليه الصلاة والسلام بكلمات موجزة وبليغة: قل آمنت بالله ثم استقم. إن أولياء الله أقوام باشرت بواطنهم روح اليقين، وصفت سرائرهم بنور التقوى، يكرمهم الله في الدنيا والآخرة بفضله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وفي رواية: ويكون من أوليائي وأصفيائي. إن الله سبحانه وتعالى أعد لأوليائه الصالحين بعد موتهم خيرا كثيرا، لأنهم تقربوا إلى الله بأداء ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتئب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعود لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدها استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدها إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الظلم يا أبو الميسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال محمد بلوط في صحيفة الديار: منذ توقيع الاتفاق الإطاري وقبله بفترة ملحوظة تمر العلاقة بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب بأجواء ملبدة لأسباب تتصل أولا بالموقف من الاتفاق المذكور ومسائل أخرى مرتبطة بمسار التطورات منذ الدخول في المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي. ويقول مصدر مطلع إن ما نقل عن الرئيس بري مؤخرا يعكس هذه الأجواء عندما يقول: لا يتصل بي ولا أتصل به، وهي عبارة مقتضبة لكنها تعكس تراجعا واضحا في العلاقة بين الرجلين. لكن هذا لا يعني أن القطيعة الكاملة صارت تحكم هذه العلاقة. وفي المعلومات المتوافرة من مصادر موثوق بها أن الاتفاق الإطاري ليس وحده السبب في تلبد الأجواء بين عين التين وبعبدة، فهناك مسار لتراجع هذه العلاقة منذ بدء المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية. وتلفت المصادر إلى ارتفاع وتيرة الخلاف بين الرجلين على خلفية طريقة التعامل مع موقف ومبادرة طهران بإغلاق مضيق هرمز وتهديدها بالتدخل المباشر لوقف التصعيد الإسرائيلي الأخير. فالرئيس بري يقدر هذا الموقف ويراهن على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي تتضمن وقف الحرب في لبنان وضمان وحدته وسيادته، بينما يركز الرئيس عون على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. وترى المصادر أن اتفاق الإطار يلزم الجانب الإسرائيلي بالانسحاب، وينص على أن ليس لها مطامع بلبنان، مكررة أن لا أحد يفاوض عن لبنان. ورغم برودة العلاقة، ترى مصادر بعبدة أن هناك مسألة مهمة للغاية يتفق عليها الرجلان، وهي حماية السلم الأهلي ودرء الفتنة، وهذا أمر في غاية الأهمية. وتستغرب المصادر صمت بعبدة والحكومة عما تقوم به القوات الإسرائيلية من اعتداءات وغارات وتفجيرات في القرى الجنوبية بعد ما يسمى الاتفاق الإطاري، وتشير إلى أن هذا السكوت هو من العوامل التي تجعل العلاقة بين عين التين وبعبدة مكهربة. وتعتبر المصادر أن اتصال رئيس الحكومة برئيس المجلس خطوة جيدة في إطار توحيد الموقف في وجه الفتنة ومخاطرها. وتخلص المصادر إلى القول أن التواصل قائم بين الرئيسين بري وسلام، لكن علاقتهما تشهد مساراً غير منتظم بسبب الخلافات حول العديد من القضايا، أبرزها موضوع المفاوضات وسبل مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: ليوصلك كل جديد. تابعونا على إنستغرام، تيليجرام، يوتيوب، وشوفوا كل الأخبار.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأيت إخواني. قيل: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث رواه مسلم ورواه القشيري في الرسالة بلفظ أحبابي. من المهم أيها الأحبة أن تعرفوا أن الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مذكورة في الكتب، لا في المنام ولا في اليقظة. أما أن يأتي بشكل إنسان بغير تلك الصورة، بشكل إنسان من البشر، ويقول: أنا محمد رسول الله، فيستطيع باللسان، يستطيع، لكن كيف يميز؟ يميز بمعرفة صفات رسول الله الخلقية، صفاته التي خلقه الله عليها، منها أنه أجمل البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله، ومنها أنه أشم الأنف، أنفه يعلوه نور، مرتفع ليس منخفضا، ومنها أنه أزج الحاجبين، ومعناه أن هذا الحاجب وهذا الحاجب متقاربان من غير قرن، من غير تلاقي، من غير اتصال أحدهما بالآخر. ودقيق الحاجبين ليس عريض الحاجبين. ثم هو متماسك البدن ليس نحيفا. ثم هو من حيث اللون هو أبيض مشرب بحمرة. يقول بعض واصفيه من أصحابه: كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراق لونه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذان البيتان منسوبان لسيدتنا عائشة رضي الله عنها. والإنسان لا يخلق كما يشاء، إنما معناه أن الرسول من حيث كمال صفاته الخلقية والخلقية كأنه طلب أن يخلق على تلك الصفة فخلقه الله عليها. وإلا فالحقيقة لا أحد يخلق كما يشاء. الله تبارك وتعالى يخلق العباد كيف يشاء هو، كيف شاء في الأزل يخلقهم على تلك الهيئة، على تلك الصفة. يخلق عباده لما يشاء، معناه حتى يجري عليهم ما سبق في علم الله الأزلي ومشيئته الأزلية أن يكونوا عليها، مما يطرأ عليهم من الأعمال والحركات والتطورات، حتى تنطبق عليهم تلك الحالات التي شاء الله أن يكونوا عليها. خلقهم على ذلك، خلقهم كيف شاء ولما يشاء. فإذا رأى الرائي في المنام أو في اليقظة إنسانا جميلا جدا، فهذا لا يكفي لكونه هو رسول الله، بل لا بد من معرفة تلك الصفات الأخرى، ككونه أزج الحاجبين، شديد سواد الحدقة، متماسك البدن، وكونه ربعة إلى الطول، هو معتدل الطول لكنه إلى الطول، معناه ليس طولا زائدا، إنما هو في أدنى مراتب الطول، كان في أقل مراتب الطول. ثم كان عليه الصلاة والسلام شعره أسود شديد السواد، ولم يكن ناعما شعره، بل كان حلقا حلقا دوائر دوائر. ثم هو للنسك للحج أو العمرة كان يحلق بالموسى رأسه بالمرة، أما في غير ذلك ما حلقه، إنما أحيانا يقصره، بعدما يصل إلى العاتقين يقصره فيصير إلى الأذنين. أما أن يحلق فلم يكن يحلق بالموسى إلا في الحج أو العمرة، لأنه أفضل. الحاج والمعتمر إذا حلق يكون ثوابه أعظم من أن يقصر بالمقص. عائشة رضي الله عنها ذات يوم كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبهرت فيه، فصارت تنظر وهي منبهرة بمطالعة وجهه، فقال لها: ما بك يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، لو كان أبو كبير الهذلي رآك لقال فيك ذلك الشعر الذي قاله. هذا أبو كبير الهذلي من الشعراء، قال في وصف إنسان جميل الخلقة: متى يبدو في الداج البهيم جبينه، يلح مثل مصباح الدجى المتوقد. قالت: لو رآك أبو كبير لقال فيك هذا الكلام الذي قاله في غيرك. كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، معناه لم تكن مساحة ما بين منكبيه ضيقة، بل كانت واسعة. من رآه بهذه الصفة التي هي مذكورة في كتب الحديث في المنام، فهذا لا شك رآه، وله الفضل الذي يثبت لمن رآه في المنام. ومن رآه على هذه الصفة في اليقظة فقال له: أنا محمد رسول الله، صح له ذلك، لكنه في اليقظة لا يراه إلا من كان وليا، أما بقية الناس لا يرونه، بعد موته في اليقظة لا يرونه. وأما في الرؤيا، حتى الكافر قد يرى رسول الله، لكنه لا بد أن يؤمن ولو قبل موته بمدة قصيرة. يصح أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئة طفل، ويصح أن يرى بهيئة إنسان أسمر، ويصح أن يرى بصورة إنسان شاب، ويصح أن يرى بكل هذه الصفات في المنام. أكثر العلماء قالوا: من رأى رسول الله في المنام ولو على أي صفة، لو رآه بصفة طفل أو شاب أو كهل، كل ذلك يصح. وكيف يعرف الرائي أن من رآه هو رسول الله؟ إما بأن يقول له قائل: هذا رسول الله، أو يقول له: هو أنا رسول الله، أو هو يجزم في قلبه في منامه أن هذا الذي رآه هو رسول الله. أما إذا لم يقل له هو ولا غيره قال له إنه رسول الله، ولا هو جزم في نفسه تلك الساعة في الرؤيا أنه رأى رسول الله، ما ثبتت له الرؤيا. وبعض العلماء قالوا: إنما تثبت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها ذلك الفضل لمن رآه على صفته التي خلقه الله عليها المذكورة في كتب الحديث. الله تعالى يرزقنا رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وكل ليلة، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
3: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
4: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 من شهر تموز 2026، الساعة 8:30 مساء، في قاعة المشاريع الكبرى، طريق 200، طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك، 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.
5: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
4: ولد المشرف.
5: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه.

غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها. وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: رجعنا. أوراد المساء.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67

0: الحمد لله ذي الصفات العلية.
1: الله
2: يفتح عليك.
3: الله
2: الله
3: الله يزيدك.

المولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

الثامنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات فأوحى الله تعالى إلى رضوان يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان

0: ريح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن أمر عظيم، عن محبة خاتم المرسلين محمد، عن محبة أفضل المرسلين محمد، عن محبة سيد ولد آدم أجمعين محمد، عن محبة أفضل العالمين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يزداد بها سروره، ويتضاعف بها حبوره، ويشرق بها علينا نوره، وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اعلموا أننا نعظم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة لشرع الله، إنما كما أمر الله تعالى وكما جاء في شرع الله عز وجل. فإن محبة سيدنا محمد فرض على المكلفين، فقد قال الله العلي العظيم في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى عن حبيبه وصفيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه هنا أيها الأحبة تعظموه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري: إني عشقت محمدا قرشيا حبا يفوق محبتي أبويا، ماذا أحدث عن جمال محمد، أرني كمثل الهاشمي زكيا. إخوة الإيمان، كيف لا نحب محمدا وهو الذي أرسل ليخرج من الظلمات إلى النور؟ كيف لا نحبه وهو قدوتنا وهو الهادي إلى الصراط المستقيم؟ كيف لا نحبه وهو صاحب الخلق العظيم وهو أشرف الخلق والمرسلين؟ محمد أشرف العرباء والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد خير خلق الله من مضري، محمد خير رسل الله كلهم. كيف لا نحب محمدا إخوة الإيمان وهو الذي قال فيه

ما كيف لا نحبه وهو الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ كيف لا نعظمه وهو صاحب الشفاعة العظمى عندما يقول بعض الناس في الآخرة لبعض تعالوا نذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا، فيأتون إلى آدم فيقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيطلبون منه فيقول لهم ايتوا إبراهيم، فيأتون إبراهيم ثم إبراهيم يقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، فيأتون سيدنا موسى فيقول لهم لست فلانا، فيقول لهم ايتوا عيسى، فيقول لهم لست فلانا ولكن اذهبوا إلى محمد، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد رسول الله، فيسجد حبيب الله لربه، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه. كيف لا نحب محمدا أيها الأحباب وهو حبيب رب العالمين، حبيب خالقنا، حبيب رازقنا، حبيب حافظنا، حبيب كافينا. إخوة الإيمان، لقد روى الحاكم في المستدرك أن سيدنا آدم عليه السلام حينما عصى ربه، أي معصية صغيرة ليس فيها خسة ودناءة، فقال وذلك قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ فقال نبي الله آدم لأنك يا رب لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت اسمه على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. كيف لا أهوى حبيبا كل ما فيه عظيم؟ أيها الأحبة، لقد أكرم الله أصحاب رسول الله الأخيار بصحبته ورؤيته وسماع كلامه ورؤية أحواله، فامتلأت قلوبهم بمحبته حتى صار أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم بل ومن أنفسهم. فهذا الصحابي زيد رضي الله عنه تمكن منه بعض مشركي قريش وأرادوا قتله انتقاما لقتلاهم في بدر، فقال له أبو سفيان بن حرب أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد رضي الله عنه والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وهذا عبد الله بن عمر خدرت رجله مرة فقيل له أذكر أحب الناس إليك، فقال فورا يا محمد، فقام معافى بسر وبركة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حوائجنا من الخير وتيسير أمورنا وتفريج كرباتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حدك.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

أول من وضع المصابيح في المسجد النبوي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري. حمل تميم الداري من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا، فلما وصل إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة، فأمر غلاما يقال له أبو البزاد، فقام وعلق القناديل وصب فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتل جمع فتيل، فلما غربت الشمس أمر غلامه فأسرجها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا هو بها تزهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ قالوا: تميم الداري يا رسول الله. فقال: نورت الإسلام، نور الله عليك في الدنيا والآخرة، أما إنه لو كانت لابنه لزوجتكما، رواه ابن ماجه. اللهم نور علينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة، تعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
8: سماك كومباني.
9: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
8: سماك كومباني.
10: ألو، وينك؟
11: بالديوان.
10: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
11: لحظة، ما معي محل كل هول.
10: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
12: سلة الخير منكم للمحتاجين.
13: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 من شهر تموز 2026، الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى، طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك، 81204500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقة.
14: مستمعين الكرام، يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتحت عنوان أهمية تلقي العلم الديني، سنبقى الآن مع المحاضرة النافعة الجامعة التي يلقيها علينا رئيس جمعية المشايخ الصوفية الشيخ الدكتور جميل حليم.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين، ورضي الله عن كل الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذه الآية الشريفة تبين أن الوصول إلى الولاية وأن نيل المراتب والكرامات لا يكون إلا بالإيمان والاستقامة، إلا بالإيمان والاستقامة. وذكرنا إن كنتم تستحضرون ما ورد في صحيح ابن حبان: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا تأكيد، وهذا الحديث الشريف منسجم تماما مع معنى الآية الكريمة، يعني من حيث تقارب الألفاظ. ثم الاستقامة لا بد فيها من العلم، لا بد فيها من العلم، لأن الإنسان لن يعرف الاستقامة ولن يعرف طريق الولاية إلا بالعلم. لذلك ماذا قال الأكابر من الأئمة والعلماء والأعلام؟ ما اتخذ الله وليا جاهلا، هكذا قال الأكابر فيما يروى عن أبي حنيفة وعن الشافعي وعن من كان في هذه الطبقة. ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما بيمشي الحال، ما بيوصل للولاية. إن كان جاهلا لا يصل إلى الولاية مهما أتعب نفسه بصور العبادات وبصور الأعمال. إن كان جاهلا، إن كان لا يعرف كيف يؤدي الواجبات ولا يعرف كيف يجتنب المحرمات، ما بيوصل للولاية، لا يصل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي الحديث الآخر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا اسمه منطوق الحديث، منطوق لفظ، ومفهومه عند العلماء في شيء اسمه منطوق الحديث ومفهوم الحديث. طيب ما هو مفهوم الحديث؟ اسمعوا وانتبهوا. فهذا المنطوق: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمفهوم: من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وبنظرة سريعة، بنظرة سريعة، كل واحد عن من حوله، كل واحد عن من يعرف، كل واحد عن من يخالط ويعاشر، بنظرة سريعة. معظم الناس تعلموا أم لم يتعلموا؟ لم يتعلموا. هذا الواقع. عم نحكي عن علم الدين الضروري الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. عن هذا نتكلم وهذا نعني. أما الأمور الأخرى كالطب والهندسة وغير ذلك فهذا ليس من فروض العين. هل فرض عين على كل مكلف ومكلفة يكونوا مهندسين؟ لا. إذن الرسول ما عنا هذا. هل فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين يكون خبير في البحر، في الطيران؟ لا. في الطب، في الجراحة، في أدوات الجراحة، هل هذا من فروض العين؟ لا. إذن ما الذي عناه الرسول بقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ الفرض العيني، يعني بعبارة أخرى علم الدين الضروري. طيب بعبارة ثالثة علم الحال. شو يعني؟ يعني ما يحتاجه كل مكلف في الحال. يعني بعبارة رابعة لا يستغني عنه أحد. هذا العلم القدر اللي عم نحكي عنه لا يستغني عنه أحد. لو أنت الآن أردت سفرا كيف تعرف جهة القبلة ومواقيت الصلاة بالطريقة الشرعية؟ إذن تعرف ماذا قال العلماء؟ إذا سافرت وأنت لا تعرف مواقيت الصلاة بالطريقة الشرعية ولا تعرف تتوصل لذلك بالطريق المعتبر، كل هذا ما بتعرفه، ولا تعرف جهة القبلة وسافرت وحدك بهذا الجهل، قالوا حرام عليك أن تسافر. ليه؟ لأنك ستضيع الصلاة. شفتوا؟ طيب ماذا يفعل؟ قالوا إما أن يتعلم، وبعضهم قال قولا أسهل وهو أن يسافر مع ثقة يعرف. مع مين؟ مع ثقة، مش مع فاسق، مع ثقة يعرف. طيب هذه المسائل معظم الناس اليوم بيعرفوها أو بيجهلوها؟ شوفوا أنتم بعض الذين يسافرون للحج يتركون الصلاة، هذا بأعيننا رأيناه، يسافرون للحج حج الفرض يتركون الصلاة الواجبة، الصلاة المفروضة يضيعونها في سفر الحج. هؤلاء لا يكون حجهم مبرورا، هؤلاء لا يكون لهم تلك البشرى، الحج المبرور جزاؤه الجنة، هؤلاء ضيعوا حالهم هذه الفرصة وهذه البشرى. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع، وفي رواية خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا اللي ضيع الصلاة المفروضة في سفر الحج ليس له ذلك، ولا يكون حجه مبرورا وضيع هذه البشرى. شفتوا الجهل شو بيعمل؟ هذه نتيجة الجهل. هذا لمن لا يتعلم يهلك نفسه، يهلك نفسه. إذن لابد من العلم. فما الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ القدر ضروري من الأحكام: وضوء، صلاة، غسل من الجنابة، كيف تصح الصلاة، كيف لا تصح، العقائد أولا، معنى الإيمان، المعرفة بالله ورسوله، تجنب الكفريات. ثم إن كان يدخل في البيع والشراء يلزمه أن يعرف ما لا بد منه في ذلك. إن كان يريد الحج يتعلم، إن كان يريد مثلا الزكاة يتعلم، تجارة يتعلم، الزواج يتعلم، يريد أن يطلق بده يعرف الأحكام، بده يعرف الأحكام. إذن في شيء اسمه الفرض العيني وفي شيء اسمه الفرض الكفائي. فمن فرض عين ليس من فروض العين على كل الرجل وامرأة من المسلمين مكلفين أنهم يكونوا خبراء توليد. هل هذا من فروض العين؟ لا. طيب هل من فروض العين يكون كل مسلم ومسلمة كهربجية عندهم خبرة بالكهرباء وإصلاح الأدوات وما يحترق وما يتعطل وما يخرب؟ لا. طيب هل هذه العناوين التي ذكرتها نهملها؟ لا، لا نهملها. شو اسمها؟ اسمعوا القواعد. ما يحتاجه المسلمون في وقت الضرورة تعلمه فرض كفاية. تعلمه، شفتوا؟ يعني يكون فيه بالمسلمات خبيرة في التوليد، هذا من فروض الكفاية. يكون بالمسلمين والمسلمات فيما يحتاجه المسلمون عند الضرورة، هذا من فروض الكفاية. قدر منهم بيعرفوا هذه الحوائج، هذا من فروض الكفاية. يعني تصوروا مثلا يكون عندنا بالمسلمين آلاف المرضى وآلاف الجرحى وما عندنا طبيب، ما عندنا طبيبة، ما عندنا جراح، ما عندنا جراحة، هل يليق هذا؟ لا يليق. إذن كل ما يحتاجه المسلمون في وقت الضرورة تعلمه فرض كفاية. يعني لا نهمل، لا نضيع، لا نقصر، بس في شيء أولى اللي هو الفرض العيني، اللي هو فرض على كل مكلف بعينه من الرجال والنساء أن يحصلوه، وهو القدر. شو اللي قلنا عنه؟ علم الدين الضروري، علم الحال، الفرض العيني، ما لا يستغني عنه أحد من المكلفين. فهمنا القضية؟ من لم يحصل هذا القدر من العلم لا يصير تقيا، من لم يحصل هذا القدر من العلم لا يصير وليا، من لم يحصل، انتبهوا، هذا القدر من العلم ويعمل به لا يصير وليا ولا بيوصل. لو عاش 100 سنة لأنه لا يؤدي الواجبات ولا يجتنب المحرمات، وبالأحرى بعضهم يقع وينغمس ويغرق في المحرمات ولا يعرف أنها محرمات. أدي في ناس اليوم بيأكلوا الربا وعايشين على الربا وبيتعاطوا بالربا ويعملون بالربا ويقومون وينهمون في الربا وأكل الربا، هل كيف بدهم يصيروا أولياء؟ كيف بدهم يصيروا أتقياء؟ ومن عجائب الزمان، من عجائب الدهر، أنه في أدعياء مشيخة، أدعياء مشيخة، وعاملين حملة مركزة في الفضائيات على إباحة ربا البنوك. ورددنا بالتفصيل إذا مذكرين يوم شرحنا الآيات، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني كاملين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. مذكرين شو قلنا؟ حتى 2.5% ممنوع، حرام. لو بعض شياطين المشايخ سموها قال عمولة، قال عمولة، قال هيدي منا ربا، 2.5% شيء قليل، قال هيدي عمولة، عمولة يا شيطان بعمامة. هذا شيطان اختبأ تحت العمامة والعمامة منه بريئة، والعمامة منه بريئة. الله يقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سماه شو؟ ظلم، هذا ظلم. وهؤلاء يدعون المشيخة. إذا كان هؤلاء أدعياء مشيخة وفساق وفجار، ومنهم من كفر لأنه استحل الربا المحرم بالإجماع وهو يعرف الآيات والأحاديث والإجماع، وبعضهم استحل التجارة في الخمر من يلبسون اللفات واللفة منهم بريئة، ومنهم الآن الدكتور في أصول الفقه أنكر فرضية الحجاب للمرأة. ونعني بالحجاب يعني التستر، يعني ستر العورة، يعني كل الجسم إلا الوجه وشو والكفين، أنكر فرضية ذلك، قال هذا ليس واجبا، كذب القرآن والحديث والإجماع. وبعض أدعياء المشيخ اليوم قال أباح زواج المثليين، أباح على زعمه زواج المثليين. يعني لو إجا مثلا واحد بده ياخذ له بيه مثلا عزعمه بيعمل له عقد نكاح، لو أن إنسانا جاء يريد أن يلوط بأبيه هو يجري لهم عقد النكاح بزعمهم؟ هذا شيخ. وماذا قال عدو الله؟ قال النبي شرب الخمر، وقال النبي توضأ بالخمر. وماذا قال آخر على هذه الشاكلة ومن هذا الصنف ومن هذا النوع الخسيس الرديء الدنيء؟ ماذا قال والعياذ بالله؟ قال على زعمه يجوز للإنسان بزعمهم لعنة الله عليهم أن ينتحر إذا ضاقت به الأحوال. وهول اللي عم بحكيكم عنهم مش زانيات يشتغلن بالزنا وقلن اسم بسوق الزانيات، هول لابسين لفات، حتى هذا تاع الانتحار بيلبس لفة، وحتى هيدا اللي قال النبي شرب الخمر بيلبس لفة، واللي أباح على زعمه زواج المثليين يلبس اللفة. والآن اليوم رأيت عجبا، قال عاملين مسجد للمثليين ومسجد يأم فيه رجل وامرأة في صلاة واحدة في وقت واحد. عم بيهدموا الدين، عم بيدمروا الدين على زعمهم، بدهم يدمروا الدين، عرفتوا كيف؟ فإذا انتبهوا، العلم لأنه طريق النجاة لمن عمل به، لمن عمل به. لاحظوا ماذا قال نبي الله عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، لاحظوا احفظوا العبارة، انتبهوا افهموا، قال من تعلم وعمل بما علم. شو وعمل؟ شو يعني عمل؟ التزم، طبق. شو بعدين؟ وعلم يدعى في السماء أو يدعى في ملكوت السماوات عظيما. شو يعني؟ يصير له ذكر حسن بين الملائكة في السماء، الملائكة يدعون له ويستغفرون. أعيد، من تعلم وعمل بما علم وعلم يدعى في ملكوت السماوات عظيما. هذا الشرط، تعلم وعمل، طبق، التزم، وعلم. أصلا التعليم من جملة العمل بالعلم، التعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الدين، هذا من جملة شو؟ العمل بالعلم. وأيضا يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في مدح العلماء الأتقياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: علماء حلماء بررة. ليه قال عنهم بررة؟ لأنهم صاروا بررة أتقياء بتطبيقهم للعلم. لو إجا واحد حفظ المتون والشروح لكن لا يطبق، هل يصير بارا؟ هل يصير تقيا؟ إذن هؤلاء طبقوا. علماء حلماء بررة أتقياء من الفقه كأنهم أنبياء. انتبهوا، هو ما قال عنهم أنبياء، عم بيشبههم بقوة العلم، بقوة الفقه، بقوة علم الأنبياء من حيث القوة في العلم. واضح؟ أما هذا الحديث المكذوب الذي يروج له الجهلاء يقولون فيه على زعمهم، انتبهوا، هذا ليس حديثا، هذا مكذوب مفترى، مختلق، موضوع. ها؟ يقولون فيه على زعمهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. هذا كذب على الرسول، الرسول ما قاله. واضح؟ بل ماذا قال الطحاوي في العقيدة؟ ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذه عقيدة المسلمين. ماذا قال؟ ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. فالحاصل لابد للإنسان الذي يريد الولاية والكرامات والأحوال السنية والمقامات العلية والخوارق، لابد له من العلم والعمل بالعلم. العمل بالعلم يعني بده يكون مخلص. أما اللي عم بيشتغل بدون إخلاص لا يصير وليا، اللي عم بيشتغل مرائي لا يصير وليا، من لم يتعلم الفرض العيني لا يصير وليا، من تعلم ولم يطبق لا يصير صالحا، لا يصير تقيا. لذلك ماذا قال؟ اسمعوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة عين الكرامة، هكذا يروى عن الأكابر عن الغوث الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، الاستقامة عين الكرامة، يعني ليس شرطا للولي أن تظهر له الكرامات عيانا، لا، مش العبرة إنه الناس يظنوه ولي، لا، ولا العبرة أن تظهر له الخوارق، لا. شو هي العبرة؟ شو القاعدة؟ ما الأساس؟ ما الأصل؟ أن يكون مستقيما في حكم شريعة الله، في حكم شو؟ شريعة الله. شو بيقول سيدنا الغوث الرفاعي؟ الشيخ باطنه على الشرع وظاهره على الشرع، يعني بالعامية شو بيقوله؟ من جوا ومن برا بده يكون مستقيم، من جوا ومن برا. شو بيقول؟ الشيخ باطنه على الشرع وظاهره على الشرع، لولا الظاهر لما بطن. شو بيقولوا بعض الدجاجلة؟ هول بيقولوا بعقيدة الحلول والاتحاد، بيعتبروا حالهم أولياء وصوفية، وبيقولوا الله حل فيهم، ويقولون الله حل في الملائكة وفي الأنبياء وفي الكعبة وفي الأئمة. هول كفار. بعضهم كان في بيروت، واحد منهم أنا ناقشته، هذا كان يلبس لفة هكذا، هكذا هذه اللفة الكبيرة الخضرة لحيته طويلة، قاعد قدام ناس، اجا الحج فلان قال له يا شيخ فلان حتغيب الشمس وانت ما صليت العصر ومصلي العصر، شو قال له؟ قال له انتم اهل الظاهر ونحن اهل الباطن، انا اصلي في قلبي. شيطان بلفة، شفتوا كيف يدجلون على الناس، يدجلون على الناس. شو ملا عبارات؟ قال أنتم أهل الظاهر ونحن شو؟ أهل الباطن، مشان يحتال عليه. ها؟ قال له هذا خلاف الشرع، أنت تارك للصلاة، هذه زندقة. إذا كان الرسول هو عم بيموت كان يصلي، مينك أنت تترك الصلاة وتقول نحن أهل الباطن؟ أنتم أهل الباطل، عرفتوا؟ يقول نحن أهل الباطن، هم أهل الباطل ولو ادعوا الولاية. شو بيقول سيدنا الغوث الرفاعي؟ اسمعوا واحفظوا هذه القواعد. يقول من ادعى أنه وصل إلى مقام سقطت عنه الفرائض فهو كافر. يا سلام، هذا التصوف، شفتوا؟ بيقول فهو كافر. إذا كان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة، ما ترك الصلاة، وهو عم بيموت عم بيصلي، وأنت تقول أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن، أصلي في قلبي، قاعد على رصيف وتحت الشمس وعم بيشرب شاي ويقول أنا أصلي في قلبي. هؤلاء شياطين عفاريت، وإن ادعوا الولاية. شو قال واحد منهم وناظرته أيضا هنا في بيروت؟ ماذا قال؟ قال نحن عندنا من دخل في الطريق معنا صار أفضل من القطب والأولياء من غيرنا. كفار، هول حرب على الإسلام والمسلمين، حرب. إذن انتبهوا، التصوف الحقيقي شو قلنا؟ صفاء المعاملة مع الله، أداء للواجبات واجتناب للمحرمات، وقلنا عبارة بعد، التحلي بالأخلاق السنية والتخلي عن الأخلاق الردية. صفاء المعاملة مع الله، أداء للواجبات واجتناب للمحرمات، زهد، تواضع، صدق، أمانة، ها؟ اقتداء بالأنبياء والأولياء، هذا التصوف الحقيقي، ليس دجلا أكل أموال الناس بالباطل، هتك أعراض النساء بدعوى أنه اختلى بها ليقرأ لها، حط إيده عليها على عورتها يختلي بها وحده، هذه أعمال الشياطين ليست أعمال الصديقين، هذه أعمال الشياطين ليست أعمال الصديقين. سيدنا الغوث الرفاعي كان شديد الإنكار والتحذير ممن يختلي بامرأة وحده، واحد يدعي المشيخ الولاية ويختلي بامرأة وحدها، هي من محرم لإله ومن زوجته وما معه واحد تالت كان يحذر منه، ومن يأكل أموال الناس بدعوى الولاية يحذر منه. شو كان يقول سيدنا الرفاعي؟ اسمعوا، كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة، كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة. لذلك الاستقامة عين الكرامة. نرجع للعبارة، ليس شرطا أن يعرف بين الناس بالولاية، ما شرط، ليس شرطا أن تظهر له الخوارق. واحد من الأولياء الصالحين قال لي، أنا زرته، قال لي أنا مني عالم، أنا تعلمت الفرض العيني وجزء عما، ها، وسلكت على يد فلان، ذكر لي واحد من الأولياء، والله تعالى أعطاه فتح عليه. بس هو عم بيقول أنا مني متبحر في العلم، مني متمكن، منه فقيه، منه عالم، منه مفتي، منه قاضي، بس شو عمل؟ تعلم الفرض العيني، شو بعدين؟ أدى الواجبات، اجتنب المحرمات، أكثر من نوافل الطاعات، صار وليا. ربي أكرم الأكرمين، الله أكرم الأكرمين، أعطاه هذا الصدق، هذا الصدق مع الله، هذا الصدق مع الله. وبتشوف واحد صيته معبى الدنيا، الفضائيات والأرضيات والمحليات، قد يقال الجن بيمدحوه والإنس بيمدحوه، وما بيساوي اشرب بصلة. ليش؟ على خلاف الشريعة، على خلاف الشريعة. هذا المقياس، شو هو المقياس؟ الشرع. اسمعوا، انتبهوا وتذكروا هذه القواعد. يقول فيما يروى عن السيد الرفاعي رضي الله عنه: لا تنظر للمرء وهو يطير في الهواء أو يمشي على الماء، ولكن انظر إلى التزامه بالشرع عند الإفتاء. حطوا بميزان الشريعة، يي طاير بالهواء، وشو يعني الشياطين بتطير بالهواء؟ شو يعني طاير بالهواء؟ مش هذا، ليس هو المقياس. الشيطان بيكون بالمشرق يطير بلحظات، يصير في المغرب ماشي عوج المي، الحي بتمشي عوج المي، الحي بتمشي عوج المي. عرفتوا شو؟ من قال هذه هي الكرامة ومن قال هذا هو الشرط؟ لا، الشرط هو الاستقامة. بل بعض الأولياء، بل أكثر الأولياء لا يعتقدون في أنفسهم الولاية ولا يرون أنفسهم أولياء. طيب إذا ظهرت عليهم عجائب وخوارق يقولون هذه لمشايخنا، من تواضعهم لا يرونها منهم، يقولون هذا بسر الأولياء، بسر مشايخنا. واضح؟ إذن شو قال؟ لا تنظر للمرء وهو يطير في الهواء أو يمشي على الماء، إذن بشو؟ انظر إلى التزامه وتقيده بالشريعة والدين والإفتاء بالحكم الشرعي. يعني واضح الكلام؟ إذا مش العبرة بالمظاهر، ليست العبرة بالمظاهر. هو عم بيموت، هو كان يعتقد بنفسه من عوام المسلمين، لا يرى نفسه وليا، يقول له الملك: يا ولي الله أبشر برحمة الله ورضوانه. شو؟ خلينا نكمل الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أينتين بيعرف حاله؟ عند الموت، يعرف نفسه عند الموت. أما قبل ذلك لو ظهرت عائدي الخوارق والعجائب يقول: هذا ليس لي، أنا لست هنالكم، أنا من عوام الناس، هذا بأسرار مشايخ الأولياء. هكذا يظنون. أنا سألت شيخنا رضي الله عنه، قلت له: الولي إذا صار وليا ها يتهم نفسه بالتقصير فيظن أنه وقع في الكبائر؟ قال: نعم، من شدة خوفه من الله، من شدة خوفه من الله بخاف، بظن أنه وقع في الرياء، والرياء من الكبائر. من شدة خوفه من الله. اسمعوا شو قال لي بعدين، شوفوا العبارة، قال: الولي مهما على مقامه في الولاية يتهم نفسه بالتقصير ليعمل أكثر فيعلو أكثر. عرفتوا؟ من تواضع رفعه الله، من تواضع رفعه الله. إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا الشرط. شو بيقول سيدنا عمر رضي الله عنه؟ قال: الاستقامة أن لا ترغ روغان الثعلب، الاستقامة أن لا ترغ روغان الثعلب. أما هذا القول قلت لكم يروى عن الرفاعي، الاستقامة عين الكرامة، هذا يروى عن السيد أحمد رضي الله عنه. أما عمر رضي الله عنه فسر الاستقامة، قال: أن لا ترغ روغان الثعلب. الثعلب كيف بيمشي؟ مين بيعرف؟ يمشي على خط مستقيم أم لحظة هكذا ولحظة هكذا، هيك وهيك، هيك وهيك، هيك وهيك؟ الثعلب كيف يمشي؟ يلي بيكون متقلب مزبزبا، لا يستقيم باطنا وظاهرا على الشرع، كل شوي بمطرح وكل شوي بشهوة وكل شوي برأي وكل شوي مطرح ما بده شيطانه ونفسه، يعني لا يستقيم. وهذا حاله عدم الاستقامة. هل يصل؟ هل يصل؟ لا. ما قلنا الشرط هو الاستقامة، الشرط هو الاستقامة. إذن هذا لا بد فيه من العلم، ولا بد من الإخلاص، ولا بد من موافقة الشريعة باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. لذلك من أراد الفوز والنجاة والأمن والأمان والسعادة الأخروية الدائمة، ومن أراد الترقي في المقامات والأحوال السنية والأحوال العلية، فعليه أن يعمل ليصل إلى التقوى، أن يصل إلى الصلاح. الله أكرم الأكرمين، الله يعطي ما يشاء لمن يشاء. سمعت من شيخنا وكنا معه في دمشق في الميدان القديمة، قال: بعض الناس قد يصل إلى الولاية في 6 أشهر. أنا سألته، قلت له: في 6 أشهر؟ قال: نعم يجوز. قلت له: كيف؟ قال: يكون عنده استعداد. شو بيكون عنده؟ استعداد. تعلم الفرض العيني، عم بيطبق، يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، بشد همته، فيكسر من النوافل مع الإخلاص فيصل. الله أكرم الأكرمين. وحكى لنا قصة دوري الذي وصل إلى الولاية وصارت له كرامات بمدة قصيرة، بنحو 6 أشهر أو سنة أو سنة ونصف. ومرة من شو قال كمان؟ قال: يمكن بعض الناس ب60 سنة ما يوصل للولاية. بعض الناس لا يصل، مش بسنة ونص وب6 أشهر، ب60 سنة ما بيوصل. شو بدها؟ صدق، صدق، إخلاص، التزام. صدق، إخلاص، التزام، بتشوفوا العجائب، ترون العجائب من صدق مع

0: يعجزه شيء، ربي لا يعجزه شيء. لذلك علينا بالعلم، بالالتزام بالشريعة. اليوم بتشوفوا كثير بيدعوا المشيخة والعلم وهم زنادقة وكفار، يروجون لإباحة الزنا واللواط والسحاق، ويسمونها المثلية وحقوق المثليين، ويسموها حرية شخصية. بتشوفوا كفار يلبسون اللفات يدعون العلم وهم مشبهة مجسمة، هم مشبهة مجسمة. زمن خطير، زمن عجيب، زمن طم فيه الفساد وعم، طم فيه الجهل وعم. وقد روى السخاوي في أشراط الساعة أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويوضع الجهل، هذا من أشراط الساعة. ونحن اليوم وصلنا إلى هذا الزمن، هكذا يفعل الجهل بأهله. هلموا إلى العلم، ثبتوا في مجالس العلم، ولا تلتفتوا إلى الجهلاء مهما كذبوا وافتروا. والحمد لله رب العالمين، هللوا وصلوا على رسول الله.
1: وهكذا مستمعين الكرام، تحت عنوان أهمية تلقي العلم الديني، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة النافعة الجامعة التي ألقاها علينا رئيس جمعية المشايخ الصوفية الشيخ الدكتور جميل حليم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الفقهاء: يجب على ولي الصبي والصبية المميزين كالأب والأم أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين قمرية، ويضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم أطاقاه. ويجب على الولي أيضا أن يعلمهما ما يجب عليهما بعد البلوغ، أي من أمور الدين الضرورية، وهو ما كان من أصول العقيدة من وجود الله ووحدانيته وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث في الذات والصفات، أي أنه لا يشبه الضوء ولا الظلام ولا الإنسان ولا النبات ولا الجمادات من الكواكب وغيرها، وأن لله قدرة وإرادة وسمعا وبصرا وعلما وحياة وكلاما، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأنه خاتم النبيين، وأنه عربي ولد بمكة وهاجر إلى المدينة، وأن الله أرسل أنبياء ورسلا أولهم آدم، وأنه أنزل مع الرسل كتبا، وأن لله ملائكة، وأنه سيفني الجن والإنس ثم يعادون إلى الحياة، وأن الله أعد للمؤمنين دارا يتنعمون فيها تسمى الجنة، وللكافرين دارا تسمى جهنم، وأن يعلمهما ما أشبه ذلك، وكذلك تعليمهم حرمة السرقة والكذب والزنا والغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم حيا أو ميتا بما فيه بما يكره في خلفه، والنميمة وهي نقل القول للإفساد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي نياتنا. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب. إن شاء الله تعالى سنبدأ اليوم درسنا بفائدة مفيدة في علم التجويد. سنتكلم عن الضاد، عن حرف الضاد وحرف الطاء إذا التقيا، عن حرف الضاد مع التاء، هل تدغم الضاد في التاء وغير ذلك. الضاد، سنبدأ بالكلام عن مخرج الضاد والطاء. الضاد مخرجه حافة اللسان، حافة اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، يعني تلتصق حافة اللسان مع ما يحاذيهما من الأضراس العليا. ضاد هكذا. الضاد لها صفات، من صفاتها الجهر والاستعلاء وفيها إطباق، وهي حرف رخو، وهو حرف فيه صفة الاستطالة. ما هي الاستطالة؟ امتداد الصوت في الضاد من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها. ليش؟ لامتداد الضاد في مخرجها حتى تتصل باللام. ولا الضالين هكذا استطالة الضاد، وليس ولا الضالين تروح الشدة، وليس ولا الضالين هكذا تكون بالغت فيها، ولم نعمل فاصل فيها لأجل الشدة، ما بنقول ولا الض، هي صارت حرفا واحدا مشددا. الحرف المشدد حرف ساكن وحرف متحرك، أدغم دخل فصار حرفا واحدا مشددا. من صفاتها الجهر، ينحبس جري النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. كمان هي حرف مستعلي، يعني يرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بها، أقصى اللسان يرتفع. ضاد ضاء. ومطبق، الإطباق تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى باللسان. وقلنا ليست حرفا شديدا، الضاد حرف رخو، يعني يجري الصوت، يجري الصوت عند النطق بها. إنه من حروف أجد، قطن، بكت، وليست من الحروف التي تخرج من طرف اللسان أو من الشفتين، فهي ليست، فهي مصمتة، حرف مصمت ليس من طرف اللسان ولا يخرج من الشفتين. هيدا الضاد تكلمنا عنه سابقا أيضا. أما الطاء من الحروف النطعية، تخرج من نطع غار الحنك الأعلى من طرف اللسان مع أصول الأسنان العليا. من طرف اللسان طاء حرف قوي، جهر، شدة، استعلاء، إطباق، قلقلة. شيء القلقلة؟ اضطراب المخرج عند النطق بالحرف حتى تسمع له نبرة قوية. أطوارا، وقد خلقكم أطوارا، قلقلنا الدال وقلقلنا الطاء. وقد خلقكم، لا، القاف هنا مفتوحة ليست ساكنة. هذه الحروف إنما تقلقل أو تلقلق إذا كانت سواكن. الطاء إذا كانت مفتوحة ليس فيها قلقلة، إذا كانت ساكنة تقلقل، وكذلك الدال والجيم إلى آخر حروف القلقلة. ومن صفاتها الشدة، يعني ينحبس الصوت عند النطق بها. والاستعلاء تكلمنا عنه، والإطباق. أما الظاء فعرفنا الطاء من وين بتخرج، من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. أقوى الحروف صفاتها قوية، كل صفات الطاء قوية، فما بيصير تقول تا، ما بتقول صراط الذين، صراط، صراط الذين، طاء حرف قوي. أما الظاء فتخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ظاء ظاء، ما يطلع لسانك كتير لبرا، يلامس أطراف الثنايا. ظاء حرف لثوي، لأنه قريب من اللثة، يخرج قريب من اللثة، مثل الذال والثاء حروف لثوية. طيب، الضاد والطاء
أو الضاد والظاء إذا تلاقيا البيان لازم، يعني بدك تبين هذا الحرف من هذا الحرف إن التقيا، بأن لم يفصل بينهما فاصل في اللفظ، سواء فصل فاصل بينهما في الخط أم لم يفصل. مثل الذي أنقض ظهرك، ضاد بعدين ظاء، هون ما في فاصل بالخط بينهما، أنقض ظهرك، حتى ما يصير معك مثلا تقلب الضاد ظاء تقول أنقض، أو تقول ظهرك بدل ظهرك، بدك تنتبه الضاد له مخرج والظاء له مخرج مختلف. ويوم يعض الظالم على يديه، يعض ضو الظالم مش الظالم، ومش يعض، ما بنقلب الضاد ظاء، ما بنقول بالفاتحة ولا الظالين، ما بتصح الصلاة لأنه غيرنا حرف. قال لئلا يختلط أحدهما بالآخر بأن يبدل القارئ الضاد بالظاء أو العكس، يقول يعض الظالم مثلا أو يعض الظالم، ما الصواب؟ ويوم يعض الظالم على يديه، ضاد غير الظاء. قال فيفسد المعنى فتبطل به الصلاة. ووجهه، هذا كلام أحد شراح الجزرية، ووجهه أن نحو قوله تعالى ولا الضالين إن قرئ بالظاء المشالة، ظاء المشالة يعني إلها عصاية حتى يميزوها من غير حرف، كان معناه الدائمين، الضالين يعني الدائمين، أما الضالين معنى مختلف، الدائمين غير مراد الله تعالى. ما هذا المقصود بالآية؟ ما هذا معنى الآية كما هو بين؟ وإذا قرئ بالضاد الساقطة، ليش قال الساقطة؟ حتى يأكد لك أنه ما في عصاية، هذه الشولة اللي عليها منها موجودة، هذه ضاد وليست ظاء. إذا قرئت بالضاد الساقطة كما هو الصواب كان معناه المائلين عن الهدى وطريق الحق، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذ المراد بالضالين وبالمغضوب عليهم أهل الكتاب، لأن رب العالمين قال في سورة البقرة وباءوا بغضب من الله، وقال تعالى في المائدة من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقال سبحانه وتعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. فإذن كيف بدك تقول الضالين؟ بدك تغير المعنى؟ لا يجوز، لا يجوز تحريف القرآن، لا يجوز إبدال الحروف تبدل حرفا بآخر أثناء قراءة القرآن، لا يجوز أن لا تخرج الحرف من مخرجه. أما تركت الإخفاء، تركت الإدغام، لا تقع في المعصية قال أهل العلم، ولكن الأحسن والأولى والأثوب أن تأتي بأحكام التجويد. قال وكذلك يلزم بيان الضاد من الطاء، ضاد وبيجي بعدها طاء كمان، ما في إدغام، ما بتقول فمن اضطر، تظهر الضاد بعدين تأتي بالطاء. هذا الحكم حيث وقع الطاء بعد الضاد، ليش؟ حتى لا يسبق اللسان إلى ما هو أخف. شو الأخف؟ الإدغام. عند العرب الإدغام أسهل من الإظهار، فحتى ما تقول فمن اضطر يعني تدغم، فبدك تظهر الضاد فمن اضطر، مع بيان الظاء من التاء كمان. إذا أجد ظاء وبعدها تاء بتبينها، أو عضت بسورة الشعراء قالوا سواء علينا أو عضت أم لم تكن من الواعظين، أو عضت إذا أسرعت وما انتبهت وما بينت شو بتطلع أوعظت، مثل الإدغام، تقرب من الإدغام، الظاء بدها وقت لتلفظها أوعظت. مع بيان الضاد، هلأ هيتكلم عن الضاد مع التاء، في قوله تعالى بسورة البقرة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، الله تعالى يرزقنا الحج والعمرة، فما بتقول أفضتم، ما في إدغام هنا، أفضتم بتبين التاء
بعد أن بينت الضاد الساكنة لئلا يبادر اللسان إلى الإدغام، وكذا حكم كل ضاد ساكنة بعدها حرف من حروف المعجم. وخضتم كالذي خاضوا، مش وخضتم، وخضتم. وقيضنا لهم قرناء، وقيضنا اسكان الضاد، ما في قلقلة بالضاد، مش وقيضنا. ألم نجعل كيدهم في تضليل، لا تدغم الضاد في اللام، تضليل، بين الضاد، بين اللام. واخفض جناحك، ما في إدغام بين الضاد والجيم، واخفض جناحك للمؤمنين. أصلا الضاد لا تدغم في أي حرف إلا بالشين، برواية السوسي عن أبي عمرو، لبعض شأنهم بيقرأها لبعشانهم وبيسهل الهمزة، أدغم الضاد في الشين مش بالرواية اللي بنقرأ فيها نحن. بغير حرف ما في إدغام للضاد في حرف آخر، لا تدغم لا بالتاء ولا بالطاء. لبعشانهم هذه في رواية السوسي عن أبي عمرو، لبعض شأنهم صارت لبعشانهم. قال: فمن لم يعتني ببيانها فإما أن يبدلها أو يدغمها. زمن تباه وما توقع، فحيدغم أو حيبدل وهو لا يشعر. كمان كل لام، وكذا حكم كل ضاد ساكنة بعدها حرف من حروف المعجم، كمان اللام تظهر. اللام أصلا لا تدغم إلا في الراء، والراء لا تدغم إلا في اللام، فما تدغم للام في الضاد، ولا تدغم اللام في النون. بتقول جعلنا، تبين التقى. شو بيقول ابن الجزري رحمه الله؟ وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يا عض الظالم. هاي الأمثلة اللي كنا عم نقرأها بالآيات. واضطر تظهر الضاد، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. هلا وصفها جباههم عليهم عم يقول لك انه اخلص الهاء، امر بتصفية الهاء، باخلاصها. ليش؟ لانه الهاء حرف خفي، الخفاء من صفات بعض الحروف، حروف المد خفية، الهاء حرف ضعيف من صفاته الخفاء، بيستتر الحرف عند النطق به اذا اندرج بعد حرف لانه شديد الضعف. فحتى ما تقول مثلا تطلع معك عليهم، بدك تبين الهاء عليهم جباههم، بين الهاء بدون تكلف، ما تقول علي هم تدفع النفس من صدرك بقوة، صار تكلف ومبالغة، عليهم. فإذا حروف الخفاء هي الهاء وحروف المد، حروف المد المجموعة بكلمة نوحيها، تكلمنا عنها سابقا. فالهاء حرف حلقي يخرج من أقصى الحلق، جميع صفاتها ضعيفة، همس، رخاوة أو رخاوة، استفال، انفتاح، اسمات. فينبغي الحرص على بيانها سواء تكررت مثل جباههم، هاءين وراء بعض، فبتنتبه عليها أنه ما تخفيها، جباههم، أو لم تتكرر عليهم. انتهت الفائدة. كنا تكلمنا على فضل المحافظة على تلاوة القرآن العظيم، أنه ينبغي أن نكثر من تلاوة القرآن، وذكرنا عادات السلف في ذلك. قلنا بعض السلف أو كثير من السلف كانوا يختمون القرآن في كل شهرين، كل شهرين في ختمه، وبعضهم في كل شهر، وبعضهم في أقل من ذلك. سنكمل الكلام والقراءة في كتاب الحافظ النووي التبيان. قال رحمه الله: وعن منصور أنه قال: كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. إذا كان رجل صالح هيدا عم يختم بين المغرب والعشاء، يعني أكيد هذا من باب خرق العادة، الله بارك لهم في الوقت. أما يجي واحد بده يقرأ القرآن بساعتين بالهذرمة، يأكل الحروف ويدمج الحروف، هذا لا يجوز، ما بيخلص معه بساعتين بالطريق العادة ولا بثلاث ساعات. وعن إبراهيم بن سعد، هلأ حنشوف شو قالت السيدة عائشة وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. وعن إبراهيم بن سعد أنه قال:
كان أبي يحتبي، يعني يربط إجريه مع ظهره ويشدهن حتى يقعد يبقى صاحي ما ينام حتى يقرأ. بعض طلاب العلم في الماضي كانوا يعملوا هيك، يربطوا شيء بين يعني يجمع ركبتيه إلى صدره ويلف مع ظهره ويشد. شو عم يقول؟ أحيانا ممكن تعمل الاحتباء باليدين بدون ما تربط شيء. قال كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن، على نفس القعدة يحتبي فيختم القرآن. بس بدي قوم يصلي يعني إذا إجا وقت الصلاة. وأما الذين يختمون القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير رضي الله عنهم في كل ركعة في الكعبة ختموا القرآن كمان بالصلاة بقلب الكعبة. ما شاء الله، ما هذا الفضل العظيم. طب كيف بيتجهوا أني بقلب الكعبة؟ أي اتجاه بقلب الكعبة بيمشي الحال. وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون، نقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ختم القرآن بأسبوع، وعبد الله بن مسعود كان يختم القرآن بأسبوع، كل أسبوع ختمة، وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة وغيرهم. شو قال الإمام النووي؟ قال والاختيار. شوف يعني إذا تقول لي بجمعة بختمه ولا بشهر ولا بشهرين، وفيني أختمه بعشرة أيام أو بأربعة أيام، قال الاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. أنت شخص مثلا بتدرس علم الدين الضروري، إذا بدك تعمل ختمي كل أسبوع بدك توقف كتير دروس وتتوقف عن تدريس العقيدة والتحذير من الكفر، لا اشتغل بالأولى، اختم كل شهر وحافظ على دروسك وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشغل بتعليم الناس العقيدة الذي هو أهم وأولى في هذا الزمان لحاجة الناس إلى ذلك. اسمعوا كلام النووي رحمه الله، قال هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه خلل فيما هو مرصد له. يعني مثل الكلام اللي قلنا، حتى ما تضيع الأشياء الأهم. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين، يعني إذا كان عندك وقت وعندك فراغ، فليستكثر ما أمكنه، ولكن بشرط من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. قصده بالهذرمة يعني السرعة، السرعة المذمومة، لأنه إذا كان واحد أسرع كتير بقراءة القرآن حيغلط وحيدمج الحروف بعضها في بعض. وقد كره جماعة من المتقدمين الختمة في يوم وليلة. شوفت، لأنه بدك تسرع كتير، كيف بدك تلحق بيوم وليلة تختم القرآن. ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. لا يفقه، شو يعني؟ يعني لا يتدبر من قرأ القرآن بأقل من ثلاث ليالي أو ثلاث أيام. وعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه الطبراني أنها سئلت، قيل لها إن رجالا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثا، فقالت قرأوا ولم يقرأوا. كيف مرتين باليوم أو ثلاث مرات باليوم؟ قالت قرأوا ولم يقرأوا. كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ عم توصف لنا وتحكي لنا كيف كانت تصلي مع الرسول وتقتدي به. قالت كان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها استبشار، يعني آية رحمة، إلا دعا ورغب، ولا بآية فيها تخويف إلا دعا واستغفر، إلا دعا واستعاذ بالله من عذابه. يعني عم يقرأ بالتفكر، عم يقرأ بالتدبر، حتى بالصلاة بالتدبر والتفكر. وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع، أمتين بتبلش وأمتين بتنتهي من الختمة إذا أردت أن تعمل الختمة ختمة في أسبوع؟ فقد روى أبو داود أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة، ببلش الختمة ليلة الجمعة يعني الخميس بالليل، ويختم ليلة الخميس.
ويختمه ليلة الخميس، يعني بيكونوا كم ليلة؟ 7 ليالي على التمام بيكون خلص قراءة القرآن الكريم. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين: الأفضل أن يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار. امشي بختمتين مع بعض، واحدة بتقرأ بالنهار فيها والتانية بتقرأ في الليل. ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين، الختمة اللي ماشي بيها بالنهار امتين بتختمها؟ يوم الاثنين بركعتي الفجر أو بعدهما. ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة، تختم ختمة الليل بليلة الجمعة وانت عم تصلي المغرب بصلاة المغرب أو بعدهما، في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل أول النهار وآخره. وروى ابن أبي داود عن عمرو بن مرة التابعي أنه قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل قال: شوفوا ثواب قراءة القرآن، طولنا شوي بس بدنا نخلص هذا الفصل. قال: من ختم القرآن أي ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي. ختم القرآن بأي ساعة من النهار، الملائكة الأولياء الصالحون، الملائكة يدعون له ويستغفرون له حتى يمسي لبالليل. وأي ساعة كانت من الليل، إذا ختم بالليل، صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وعن مجاهد مثله قال نفس الكلام. وروى الدارمي في مسنده بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. يعني نفس المعنى. قال الدارمي: هذا حسن عن سعد. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله عز وجل. كمان بذكر أهل العلم يا أحباب أنه يستحب صوم يوم الختم، اليوم اللي بدك تختم فيه القرآن يستحب أن تصومه. أخرجه ابن أبي داود عن جماعة من التابعين. وأن يحضر أهله وأصدقاؤه، بتجيب الأهل والأصدقاء ضيفهم كمان لله تعالى، تعمل يعني مثل احتفال بهذه الطاعة أنك تختم القرآن. أخرج الطبراني عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن، أنس رضي الله عنه، جمع أهله ودعا، دعاء عند الختم مستجاب، فعند ختم القرآن تنزل الرحمات. وقد روى الطبراني أيضا: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة، يعني يستجاب الدعاء عند ختم القرآن. ويسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى فورا، لحديث ورد في ذلك كما بيناه سابقا. إن شاء الله تعالى سنبدأ بقراءة ما يتيسر لنا من سورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح، نأتي بالشدة عند الباء، يسبح لله، شدة أخرى في لفظ الجلالة، لله ما في السماوات، مدود طبيعية حركتين، ما في السماوات وما في الأرض، لا نفخم الهمزة، نفخم الراء التي بعدها ونأتي بالضاد بدون قلقلة، وما في الأرض إذا وقفت وإذا وصلت. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نرقق الراء عن الوقف هنا، قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فيك تقف هون، جواز الوقف، حاطين جيم، حرف الجيم فوق الكلمة، وفيك توصل، يعني الوصل مثل الوقف هون نفس الشيء. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. مش با، بصير، ورقق الراء كما بينا.
هو الذي خلقكم. بدك تحرك تمك هون. خاء حرف مستعلي، لام حرف مستفل، بعدين القاف حرف مستعلي، بعدين الكاف حرف مستفل. خلقكم، خلقكم، اللام حرف مستفل منفتح من الحروف البينية بين الرخوة والشديدة. الخاء من أدنى الحلق حرف مستعلي، حرف مهموس لأنه من حروف فحثه شخص سكت، بيطلع النفس عند النطق به بس في استعلاء الخاء، بس ما في إطباق منه مثل الضاد، منه مثل الطاء، ما في إطباق، يعني اللسان لا يلتصق بالحنك الأعلى، بيرتفع أقصى اللسان لأنه في استعلاء. خاء خلقكم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمنكم إخفاء النون الساكن عند الكاف، كافر إدغام التنوين في الواو، التنوين هو شو؟ نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، يعني باللفظ تلفظ بس بالخط لا ترسم، تثبت في الوصل وتسقط في الخط. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله مش وا وا، والله بما تعملون بصير. خلق أيضا نفخم الخاء ولا نفخم اللام، خلق السماوات، خلق السماوات والأرض بالحق. إذا وقفت، إذا وصلت، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ما في وقف عند بالحق. هذه القاف مشددة مكسورة، يعني يقل من تفخيمها بالحق وليس بالحق، ما تضم الشفتين. قا مفخمة بأعلى مراتب التفخيم، قا مفتوحة بعدها ألف، قو مضمومة، قي مكسورة، قي المستقيم. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بين كسرة اللام، تعلنون. يعلم ما في السماوات، بين المد الطبيعي، والأرض بين الضاد، الاستعلاء في الضاد، لو كانت مكسورة يبقى فيها استعلاء فيها إطباق، فخم الراء. والأرض، والأرض ويعلم، ويعلم سكن العين ما تحركها، ويعلم ما تسرون. بعد أن تأتي بالسين مكسورة انتقل إلى الراء المفخمة لأنها مضمومة، تسرون مضمومة مشددة كمان، ما تفرفرها، لا تكرر الراء سواء كانت مشددة أو غير مشددة، ولكن قد تتكرر مع بعض القراء أو مع بعض الناس حين تكون مشددة فينبغي إخفاء تكريرها. ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات، إقلاب التنوين اللي هو نون ساكنة ميما عند الباء، الباء والميم من نفس المخرج، فأسهل أنك تقلب بدل ما تقول عليم بذات، الأسهل تقول عليم بذات الصدور. أخفينا هذه الميم عند الباء، هي قلبت ميم مخفات، عليم بذات الصدور. هذا الإخفاء ما في، هذا الإقلاب ما فيه، ما فيه تشديد، فيه غنة ولكن بدون، بدون تشديد. نكتفي بهذا القدر من القراءة. سورة التغابن سورة مدنية في قول الأكثر، فيها ترسيخ العقيدة الإسلامية، فيها تذكير بيوم القيامة، يوم الحساب، يوم التغابن، يوم يخزل الكفار ويعذبون ويهانون ويسر المؤمنون ويفرحون، وفيها التحذير من فتنة الأموال والأولاد، وفيها الحث على الطاعة وعلى الإنفاق في سبيل الله وغير ذلك. سورة مدنية في قول الأكثر، وقيل هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم، هي آخر السور المسبحات،
يعني التي تفتتح بتسبيح الله، مثل سبح لله يسبح لله، مثل سورة الحشر والصف والجمعة، هي آخر وحدة من المسبحات. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني يمجد الله وينزه الله ما في السماوات وما في الأرض. المؤمنون يسبحون الله، الملائكة يسبحون الله، له الملك وله الحمد. الملك على الحقيقة لله، لأنه مبدئ كل شيء. كذلك الحمد له سبحانه، لأن أصول النعم وفروعها منه، لذلك قدم الظرفان الجار والمجرور، مش الملك له، اجت الآية له الملك وله الحمد، قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على اختصاص الملك والحمد به عز وجل. وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، لا يتعذر عليه شيء أراد وجوده، لأن الله ذو القدرة التامة لا يعجزه شيء. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني منكم آت بالكفر وفاعل له، ومنكم آت بالإيمان وفاعل له. ويدل على ذلك والله بما تعملون بصير، الله عالم وبصير بكفركم وإيمانكم اللذين هما من أعمالكم. هو الذي تفضل عليكم بأصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد من العدم، وكان يجب أن تكونوا بأجمعكم شاكرين، فما بالكم تفرقتم أمما فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طب ليش قدم الكفر على الإيمان فقال فمنكم كافر ومنكم مؤمن؟ قال لأنه الأغلب عليهم والأكثر فيهم، أكثر الناس ليسوا بمؤمنين بالماضي وهلأ. وهو رد، هذه الآية فيها رد على من يقول أنه في منزلة بين الكفر والإيمان، رد على القول بالمنزلة بين المنزلتين. أهل الحق يقولون يا مؤمن يا غير مؤمن، واللي غير مؤمن هو في الكفر، هو كافر، ما في شيء بين الاثنين، واللي ارتكب الكبيرة اللي هي دون الكفر ما منقول عنه كافر، اللي زنى اللي شرب

يعني معناه يكون في الجنة طليقا، وإلا المسلمون يدخلون الجنة كبار، ما بيفوتوا بهيئة طفل صغير ولا بيكونوا عصافير يعني على الحقيقة. يوم القيامة يدخلون كبارا بعمر 33 كما جاء في الحديث. فقال رسول الله لها: أولا تدرين، اسمعوا هذا الحديث اللي بدل أنه كل شيء بقدر من الله، كل شيء يحصل، كل شيء يحصل بتقدير الله. قال لها الرسول: أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار وخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا، يعني كله بتقدير الله. من كان من أهل الجنة فبتقدير الله الأزلي، ومن كان من أهل النار فبتقدير الله الأزلي وبعلمه أيضا. بس ما في بالحديث أنه الرسول قال لها أنه هو بالنار، ما قال الرسول هكذا. اللي بيموت دون البلوغ يدخل الجنة كما دلت عليه الأدلة. وفي رواية قالت قالت له للرسول: لم يعمل السوء ولم يدركه، يعني ما وصل لسن أنه هو عمل المعاصي وانكتبت عليه. فقال عليه الصلاة والسلام من جملة ما قال لها: يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا. شو قالها؟ خلقهم لها، يعني في ناس الله خلقهم للجنة. شو يعني خلقهم للجنة؟ يعني أراد لهم الخير، يعني شاء وعلم أنهم يختارون الإيمان ويعملون الطاعة في كل شيء بمشيئة الله. وشو قال لها كمان؟ قال: خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا رد واضح صريح على القدرية. وخلق للنار أهلا، كلام الرسول عليه السلام والحديث في الصحيح. وخلق للنار أهلا، خلقهم لها، يعني مخلوقون، هم مخلوقون للنار وهم في أصلاب آبائهم. فرب العالمين لا يظلم أحدا ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. سنختم الدرس بكلام بعض المفسرين، مثل الكلام الذي علمه لنا شيخنا رحمه الله تعالى بمسألة الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه شيخنا علمنا مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الأشاعرة والماتريدية. قال بعض المفسرين في هذه الآية: وجملة القول فيه أن الله خلق الكافر وكفره فعلا له وكسبا، يعني العبد يفعل، العبد يكتسب والله الخالق. وخلق المؤمن وإيمانه فعلا له وكسبا، فلكل واحد من الفريقين يعني المؤمنين والكفار كسب واختيار، وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيئته. ما شاء الله، ما أجمل هذا الكلام. حتى اختيارك للخير أو اختيارك للشر بخلق الله وبتقدير الله. فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختار الإيمان، لأن الله أراد ذلك منه، يعني شاء وقدره عليه وعلمه منه، لأنه هذا سبق بعلم الله، علم الله ما بيتغير، لا يصير جهلا. والكافر بعد خلق الله إياه يختار الكفر، لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه، لأن وجود خلاف المقدر عجز، إنه ينوجد شيء خلاف ما قدر الله أن يوجد هذا عجز، إنه ما ينوجد شيء قدر الله وجوده هذا فيه نسبة العجز كمان إلى الله. شو قال كمان؟ ووجود خلاف المعلوم جهل، إذا الله علم أن فلانا بهيئة كذا يوجد فوجد بهيئة مختلفة، معناه الله جاهل وهذا مستحيل. من علم الله وجوده يستحيل أن لا يوجد، لأن الله عالم بكل شيء في الأزل سبحانه وتعالى. قال: لأن وجود خلاف المقدر عجز، ووجود خلاف المعلوم جهل، ولا يليقان بالله عز وجل، فمن سلك هذا أصاب الحق وسلم من مذهب الجبرية والقدرية. اللي بيمشي بطريق أهل السنة وبيسلك مسلكهم ما بيكون جبري، مثل اللي بيقولوا العبد ما له اختيار وما له مشيئة، ولا بيكون قدري معتزلي كالذين يقولون العبد يفعل بدون مشيئة الله ويخلق فعله والعياذ بالله تعالى. نختم بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، أحبابي، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إخوة الإيمان، إن صاحب العقل السليم هو الذي يعد الزاد ليوم المعاد، وإن خير الزاد التقوى، والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فعل ما أمرنا الله به وترك ما نهانا الله عنه، هذه هي التقوى. وبهذا يكون الإنسان من المتقين، وبهذا إخوة الإيمان يكون الإنسان من الآمنين في الآخرة. فإن من يثبت على التقوى إلى الممات له عهد من الله أن يدخله الجنة من غير عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد. إخوة الإيمان، قليل منا من يسلم من المعصية، لكن العاقل من يسرع للتوبة من معاصيه، ويبادر إلى نيل مغفرة خالقه. وربنا عفو كريم، غفور رحيم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وانتبهوا جيدا إخوة الإيمان لما جاء في هذا الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأعظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيده تعالى، وأن لا يشرك به شيء، لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول تعالى في القرآن العظيم: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فالكفر بجميع أنواعه هو الذنب الذي لا يغفره الله، أي لمن استمر عليه إلى الموت، أو إلى حالة اليأس من الحياة برؤية ملك الموت وملائكة العذاب، أو إدراك الغرق بحيث أيقن بالهلاك. فاحمد الله أخي المؤمن على أعظم وأفضل النعم، نعمة الإيمان، واثبت على هذا الدين العظيم، دين الإسلام، الذي جاء به كل الأنبياء ورضيه الله تعالى لعباده، وبادر إلى طرق أبواب الفضائل، وخذ بأسباب المغفرة، وسارع إلى التوبة من غير تسويف ولا إصرار. يقول ربنا الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم

يعلمون. فباب المغفرة إخوة الإيمان واسع، وليس محصورا بالحج مثلا، وإن كان الحج له مزية كبيرة في هذا الأمر، ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، وهي أن الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بخلاف الصلوات الخمس والزكاة والصيام، فإنها لا تكفر الكبائر، وإن كانت مرتبة الصلوات الخمس في الدين أعلى من مرتبة الحج. وأبواب المغفرة إخوة الإيمان كثيرة، وسبل الخير كثيرة، فقد قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أي الصغائر. فكيف إذا كانت الصلاة جماعة في المسجد؟ أخي المؤمن، تذكر أن الله واسع المغفرة، وأنه بكرمه وفضله هيأ لك أسباب الفوز بالمغفرة، والله تعالى شكور يعطي على العمل القليل الأجر العظيم. كلمات قليلة سهلة، إذا قرأتها في السوق يرجى لك ثواب عظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ورد في الحديث أن من قرأ هذا الذكر إذا مر في السوق كتب الله له ألف ألف حسنة، وغفر له ألف ألف سيئة، ألف ألف أي مليون. فالحمد لله رب العالمين على فضله. إخوة الإيمان، قد يتساءل شخص فيقول: قد مضى بي العمر، وأنفاس الإنسان خطاه إلى أجله، وقد أسرفت على نفسي، فكيف أتدارك أمري؟ فالجواب

قريب، أي أن الله يغفر لمن يعمل الذنب ثم يتوب منه قبل أن يموت. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيها الأحبة، لا طريق للخير والنجاة إلا بمتابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع الشخص متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا علم طريقه، ولا سبيل لمعرفة طريقه المنجي إلا بتعلم علم الدين. لذلك قال الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه: علم الدين حياة الإسلام. فعليكم بعلم الدين، عليكم بعلم أهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا بالحسنى، ويغفر لنا ذنوبنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 14 إلى الآية 74 من سورة النحل بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: جدا.

بأهل البيت يا بحني بأهل البيت هل تعرفي من هم حلي بأهل البيت

لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن، لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن يا بو

0: في ذا الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بن المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني
1: ما شاء الله
0: يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن يا

شيخ أهل البيت شيخ أهل البيت ذو القدر العلي يبا أسد الله مولانا علي يا ابن عم

من فرع حيدر علي فرع الحسين وحسن يا بسطيط راح اللواء شيخي عمر عثمان علي يا يابا صديق ابو بكر راعي اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يا ابا سعد سعد

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر فائدة نفيسة من عقيدة أهل السنة والجماعة، كما ذكر الطحاوي قال: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نقول للمشبهة إن وصفهم الله بالجلوس والقعود كفر، لأن الجلوس والقعود لا يجوز إلا على ذي مقعدة، فلو كانوا سلفيين حقا لقالوا كما قال الإمام مالك في الرواية الصحيحة عنه حين سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وفي الأخرى وهي صحيحة: وكيف عنه مرفوع. ومثله روي عن أم المؤمنين أم سلمة، وعن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. فكلام السلف كله يرجع إلى تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، كما روى الخطيب البغدادي عن ذي النون المصري وهو من أكابر تلاميذ الإمام مالك أنه قال: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فلتكن هذه القاعدة من طالب العلم على ذكر، لأن على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة كما قد قدمنا، ومن خالف في ذلك فإنه يكون قد أهلك نفسه. فإن اعترض جاهل على تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة من غير مغالبة، قلنا له: اعتراضك في غير محله، وذلك أن هذا قد سبقنا إليه أهل اللغة والفقه، كالراغب الأصبهاني في المفردات والغزالي في الإحياء، ووافقه الحافظ الزبيدي شارح القاموس، ونقله عن شيخ الإسلام تقي الدين السبكي وهو من كبار اللغويين، ونصره أي الزبيدي في الإتحاف، وابن الحاجب في الأمال النحوية، والجوهري في الصحاح، والأزهري في تهذيب اللغة، وابن منظور في لسان العرب، والفيروز آبادي في القاموس، والزبيدي في تاج العروس، والرازي في مختار الصحاح، وابن الجوزي في دفع شبه التشبيه، والنسفي في تفسيره، وفخر الدين الرازي في تفسيره، وعز الدين بن عبد السلام في الإشارة إلى الإيجاز، وأبو منصور الماتريدي، والإمام الحافظ البيهقي شيخ الأشاعرة في الأسماء والصفات، والسيوطي في الفلك المشحون، وغيرهم كثير من أعيان علماء أهل السنة. ولا يلتفت إلى قول قائل إن من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة مقدم على محظور، وذلك لشذوذه، حيث لم يلتفت إليه أهل اللغة ولا أهل الفقه. وكلامه هذا مردود بكتاب الله عز وجل، وذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فكما أن قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده لا يوهم مغالبة، بل يتضح به معنى الفوقية إذا أضيفت إلى الله، ألا وهي فوقية القهر والغلبة. فكذلك تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر لا يوهم مغالبة، كذلك قول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لا يوهم مغالبة. وهل يتوهم متوهم من هذه الآية أن الله غلب الكفار وسائر المخلوقات بعد مغالبتهم له تبارك وتعالى؟ هذا ما لا يقوله إلا جاهل مبتدع لا يعرف ماذا يخرج من فمه. وقد رد العلامة القسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري قول من قال إن تفسير الاستواء بالاستيلاء يوهم مغالبة، وهو جدير بأن يرد، فإن قال بعض المشوشين إن تفسير الاستواء بالاستيلاء منكر ممنوع لأن المعتزلة قالت به، قلنا لهم فقد قالت المعتزلة إن الله واحد، فهل تنكرون ذلك لمجرد موافقة المعتزلة لأهل السنة في ذلك؟ ثم إن من جملة ضلالات هذه الفئة الشاذة تفسيرهم لحديث البخاري وغيره: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له،

سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان ومختصرهما أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، مع اعتقاد تنزيه الله عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر صفات الخلق. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي، أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين، أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني أنه على الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. فانظر إلى قول النووي إن جماعات من السلف تأولوه، وأن الجميع اتفقوا على تنزيه الله عن الانتقال والحركات. وانظر إلى تأويل مالك والأوزاعي، وهما من أعيان السلف رضي الله عنهم، وقد قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: إن من حمل حديث النزول على ظاهره هم المشبهة تعالى الله عن قولهم. فعرف من ذلك حكم الذين شبهوا الله بخلقه ممن ينتسب كذبا وزورا إلى السلف، والسلف منهم براء. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق، والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: كل شيء خلق بقدر. قال بعض العلماء: القدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية، فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه، فيدخل في ذلك عمل العبد الخير والشر باختياره، ويدل عليه ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. ومعناه أن المخلوقات التي قدرها الله تعالى وفيها الخير والشر وجدت بتقدير الله الأزلي، وأما تقدير الله الذي هو صفة ذاته فهو لا يوصف بالشر، فإرادة الله تعالى نافذة في جميع مراداته على حسب علمه بها، فما علم كونه أراد كونه في الوقت الذي يكون فيه، وما علم أنه لا يكون لم يرد أن يكون، فلا يحدث في العالم شيء إلا بمشيئته، ولا يصيب العبد شيء من الخير أو الشر أو الصحة أو المرض أو الفقر أو الغنى أو غير ذلك إلا بمشيئة الله تعالى، ولا يخطئ العبد شيء قدره الله وشاء أن يصيبه. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، رواه أبو داود. ثم تواتر واستفاض بين أفراد الأمة. وروى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك أن ما أصابه لم يكن